0: البحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين.

أدهر ما مر ما أرسل خبر تبيه تبيه تبيه تبيه ما ملت وظل

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده، بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه، وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: التحدي حبيناه والإنجاز عشقناه، حدث تاريخي كبير لمحبي السرعة والحماس والإثارة. الحدث الرياضي الأبرز في عام 2026 سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من تاريخ 2 إلى 4 أكتوبر، وإذاعة البحرين حاضرة لتغطية هذا الحدث.
1: إذاعة البحرين من قلب الحدث. تغطية جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية.
2: جهاد عبد الحميد درويش نائب رئيس فريق الانطلاقة والحظائر في سباق جائزة

0: البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا متحدثا لإذاعة البحرين.
1: عندنا احنا مهمتين اللي هو البيت والجريد، منطقة الانطلاقة والحظائر، كل شيء يتنوع واختلافات فيها. انت يمكن الناس يشوفون ان الفريق في سيارات تنطلق، في سيارات تطلع من الجراجات تطلع تروح على التراك، زين في احنا كمارشل عندنا مثلا في البيت عندنا الاكزيت في مارشل، شنو مهمته؟ مهمته انه يحافظ على انطلاقه السيارات، يعرف شنو السيارات اللي طلعت، اذا في اي مشكله تكون عند الاكزيت يكون في موجود هذا الشخص. طبعا عندنا البيتول، البيتول في ناس موجودين راح يكونوا موجودين اذا صار لا سمح الله في خطا، مهمتهم التنبيه الاشخاص بوجود العلم الاصفر اذا في سياره واقفه في الفاست لين حق تشوفون اذا في شيء.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله درة ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: This is the Bahrain Grand Prix in Malaysia.
1: And the Grand Prix is go!
2: أثير الحلبة. برنامج خاص لتسليط الضوء على سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من الثاني إلى الرابع من أكتوبر عبر أثير إذاعة بحرين FM 93.3 من الرابعة وحتى الخامسة والنصف مساء. أثير الحلبة.
3: إذاعة البحرين من قلب الحدث. تغطية جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية.
4: عبد العزيز عبد الله الذواد مدير عام الاتحاد البحريني للسيارات متحدثا لإذاعة البحرين.
5: أولا أحب أشكركم على تواجدكم معنا هنا كفريق عمل إعلامي متميز. دائما السباق راح يكون إدارته إدارة كاملة بحرينية من الألف إلى الياء، يعني تقدر تعتبر أن أنت في البحرين بس يعني السباق بيكون في ماليزيا. الاتحاد البحريني للسيارات هو الجهة يعني المناط لها العمل هذه كاتحاد دولي من الـ FIA الاتحاد الدولي لرياضة السيارات، فهو الاتحاد الرسمي لهذه السباق اللي راح يكون في ماليزيا، طبعا بالتعاون مع حلبة البحرين الدولية كجهة يعني تسويقية. بالنسبة لنا احنا المجموع البحرينيين اللي راح يكونون متواجدين طبعا بيطلعون على مجموعات، اكبر مجموعة اللي هي اخر مجموعة اللي احتمال تكون بين 25 و 26 سبتمبر. عدد المارشلز كامل اللي بيروح من البحرين بيطلع بيروح من هنا لهناك 522 مارشل بحريني مع اختلاف الجنسين.
6: بحرين FM على هواك.

تعلن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فرديا. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.

0: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
1: انجرح قلبك عتاب.
0: يتضمن 4 أغاني من الحب.

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى.
0: توزيع روتانا.
2: عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: ومضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لا تتجاهل إساءة أو إهمال حيوان، بلاغك قد يكون سبباً في حمايته. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. الرفق بالحيوان مسؤولية.
1: This is the Bahrain Grand Prix in Malaysia.
2: And the Grand Prix is gold!
3: أثير الحلبة. برنامج خاص لتسليط الضوء على سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من 2 إلى 4 أكتوبر عبر أثير إذاعة بحرين FM 93.3 من 4 وحتى 5:30 مساء. أثير الحلبة.

يمثل انتقال جائزة طيران الخليج الكبرى للفورمولا 1 هذا العام إلى حلبة سيبانغ الماليزية تحدياً استثنائياً لمنظومة هذه الرياضة في البحرين، والتي تحمل كفاءات وطنية من الكوادر

0: البحرينية التابعة للاتحاد البحريني للسيارات وحلبة البحرين الدولية. ويأتي هذا السباق بمباركة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر ملك ماليزيا، انطلاقا من العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين.
1: بحرين FM على هواك.

0: عجز تحدد احساسي
1: عظيم احساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: انا رهين الشوق والاحساس والجرح الدفين وانت رهين الامنيات الخافيه والمعلنه يا سيد احساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب افكاري وحط كل احتمال واسكنه الناس بعض ايام يشتاقون ويهزهم حنين وانا يعلمني الغياب اشتاق لك طول السنة.

ما كان كل اخترته بقلبي على احساسي امين، خليتني بعد الثقة اسكن حديث الألسنة. خليتني بعد الثقة اسكن حديث الألسنة. بحرين FM على هواك.

هل تعلم أن حماية الحيوان تبدأ منك؟ إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً، كن جزءاً من الحل وأبلغ على 17-987-227. الرفق بالحيوان مسؤولية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من اشعار الشيخ محمد ابا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان، لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات.
1: بحرين FM على هواك.

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري، تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري، لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: بعيد
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى.
1: توزيع روتانا.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: التحدي حبيناه والإنجاز عشقناه، حدث تاريخي كبير لمحبي السرعة والحماس والإثارة. الحدث الرياضي الأبرز في عام 2026 سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من تاريخ 2 إلى 4 أكتوبر، وإذاعة البحرين حاضرة لتغطية هذا الحدث.
1: من الصخير بدأت حكاية ووضعت اسم البحرين على خريطة الفورمولا 1. في عام 2004 استضافت حلبة البحرين الدولية أول سباق للفورمولا 1 في الشرق الأوسط، ومنذ ذلك اليوم أصبحت الحلبة وجهة للبطولة وسباقاتها المصاحبة وميدانا لبطولات رياضة السيارات المحلية والدولية، ولهذا تعرف باسم موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط. واليوم يمتد حضور البحرين إلى ما وراء مضمار الصخير، فاستعدادا لإقامة جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2026 في ماليزيا من 2 إلى 4 من أكتوبر على حلبة سيبانغ، تتضافر جهود حلبة البحرين الدولية وحلبة سيبانغ معا لإنجاح هذا الحدث الرياضي التاريخي الكبير. وتعمل حلبة البحرين الدولية مع شركائها على تقديم تجارب مميزة وترفيهية للجمهور من مختلف أنحاء العالم، امتدادا لرؤى فريق البحرين وجهوده الوطنية الرامية إلى إبراز هذا الحدث الرياضي وتجسيدا للعمل بروح الفريق الواحد.

0: على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

يا ثاني اثنين بالغار، يا سيد بين الأحرار، يا مصدق نقول النبي من قبل ما تجيك الأخبار، من قبل ما تجيك الأخبار.

0: سيد الرجال بحروبك الردة مثال يو الخليفة بيننا ما خلى للفتنة مجال
1: يو الخليفة بيننا ما خلى للفتنة مجال
0: صديق سماك الرسول صدقت فيك الما يقول ضحيت للدعوة كثير والشرح في فضلك يطول

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

الحمد لله، الحمد لله الذي كتب الفناء على خلقه واستأثر بالبقاء لنفسه وجعل الدنيا دار ابتلاء وممر والآخرة دار جزاء ومستقر، ووعد الصابرين أجرا بغير حساب. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله بكى عند الفقد وصبر عند البلاء وعلم أمته الرضا والاحتساب، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، هذه رسالة عزاء ورفاء وكلمات مواساة ووفاء، نبعثها إلى كل قلب أوجعه الفقد وإلى كل عين أتعبها البكاء وإلى كل نفس تغيرت عليها الحياة بعد رحيل حبيب وعزيز، أبا كان أو أما، زوجا أو زوجة، ابنا أو بنتا، أخا أو أختا، قريبا أو صديقا. وكلنا والله معني بهذه الكلمات، فما من بيت إلا ومر به حزن وأسى، ولا قلب إلا وذاق لوعة الفراق والفقد. نقولها تذكرة للقلوب وتسلية للمحزونين، لعلها بإذن الله تجبر كسرا وتهدئ ألما وروعا وتبعث في النفس صبرا ويقينا. يا من فقدت حبيبا وعزيزا، نعلم أن بعض الأحزان أكبر من الكلمات، وأن بعض الجراح لا تبرئها عبارة، وأن المصيبة حين تقع لا تسأل القلب هل هو مستعد. يقول تعالى: كل نفس ذائقة الموت، ويقول سبحانه: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولكننا مع يقيننا بهذه الحقيقة نتألم عند وقوعها، لأن الموت يأخذ من بين أيدينا وجوها أحببناها وأصواتا ألفناها وأناسا ظننا أن بقاءهم سيطول. والفقد عباد الله ليس خبرا يسمعه الإنسان ثم ينتهي، الفقد بيت تغير ومقعد خلا وهاتف لم يعد يرن وصوت ألفته الأذن ثم سكت، وباب كنت تعلم أن وراءه من تحب ثم صار يفتح فلا تجده، ومناسبة تمر فيكتمل الناس من حولك ويبقى في قلبك مكان ناقص لا يراه أحد. وربما مددت يدك يوما إلى هاتفك لتتصل بحبيبك ثم تذكرت أنه رحل ومات، وربما وقع لك أمر يفرحك فقلت في نفسك سأخبره ثم جاءك ذلك.

ذلك الوجع الصامت إنه لم يعد هناك ولم يعد حاضرا بيننا. أيها الإخوة والأخوات في الله، الحزن لا ينافي الإيمان، والبكاء لا ينافي الصمت.

القلب يحزن فلا حرج في الحزن، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. هنا يظهر الإيمان. الصبر ليس أن لا تحزن، وإنما أن لا يعترض قلبك على ربك. الصبر ليس جمود العين، وإنما رضا القلب مع نزول الدمعة. الصبر أن تقول وقد كسر الفقد شيئا في داخلك: يا رب، آلمتني المصيبة ولكني راض بقضائك. يا رب، اشتقت إلى ميتي ولكني أعلم أنك أرحم به مني. يا رب، أخذته من جواري فلا تحرمني لقاءه في دار كرامتك. يقول تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تأملوا رحمكم الله عظم الجزاء: صلوات من ربهم ورحمة وهداية. ليس صبرك ضائعا ولا دمعتك التي كتمتها احتسابا ضائعة، ولا الليالي التي غلبك فيها الحنين ثم قلت الحمد لله ضائعة، ولا الدعاء الذي خرج من قلب منكسر ضائعا. وأما عن فقد الأم فله في القلب حديث آخر: يا من فقدت أمك، من ذا الذي يعوضك سؤالها؟ ومن الذي يدعو لك كما كانت تدعو؟ ومن الذي يخاف عليك من المرض والتعب؟ ولو بلغت من العمر ما بلغت كانت تسألك: هل أكلت؟ هل وصلت؟ هل أنت بخير؟ وربما كنت ترى ذلك سؤالاً عادياً، فلما ماتت وغابت عرفت أنه كان لوناً من ألوان الرحمة لا يتكرر. كم من رجل كبير إذا ماتت أمه شعر أنه صار يتيماً، وإن شاب رأسه وبيض شعره. وكم من امرأة فقدت أمها ففقدت معها صدراً حانياً كانت تودع فيه أسرارها وهمومها. وقد تدخل بيت أمك بعد رحيلها فتشم رائحة تعرفها، أو ترى مكاناً كانت تجلس فيه، فينهض الحنين في قلبك دفعة واحدة. فيا من فقدت أمك، إن انقطع صوتها فلا ينقطع دعاؤك لها، وإن توقف برك بها بيدك فلا يتوقف برك بها بالدعاء والصدقة وصلة رحمها. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، وذكر منها: ولد صالح يدعو له. فكن ذلك الولد الصالح، فكن ذلك الولد الصالح، وكوني تلك البنت الصالحة، وقولوا: اللهم ارحم أمي ووسع قبرها، وكما رحمتني صغيرا فارحمها رحمة واسعة. ويا من فقدت أبا، كم كان وجوده في البيت أمانا وإن قل كلامه، وكم كانت رؤيته وحدها تشعرك أن وراءك رجلا يسندك. قد لا يقول الأب كثيرا لكنه يحمل عنك كثيرا، وقد لا يظهر خوفه عليك ولكنه يسهر لأجلك. وقد يموت الأب فيدرك أبناؤه بعد رحيله كم كان يحمل عنهم في صمت وصبر. فيا من فقدت أباك، لا تجعل آخر عهدك به يوم دفنته، بل واصل بره واستغفر له وتصدق عنه وصل رحمه وأكرم أصدقاءه واحفظ اسمه بحسن سيرتك، وكن والداً صالحاً يدعو له. وأما من فقد زوجاً أو زوجة فله من الفقد وجع خاص. فقد رحل رفيق العمر وشريك الأيام، ومن كان يقاسمه أفراحه وأحزانه وتفاصيل حياته الصغيرة والكبيرة، فيفتقد صوتاً كان يسمعه كل يوم، ومكاناً كان يألفه، وحديثاً
كان

تجمعهما في آخر النهار. فيا من فقدت زوجك أو زوجتك اصبر واحتسب، وأكثر له من الدعاء والاستغفار، واذكر جميل العشرة، وارجو من الله لقاء في دار لا فراق بعدها. وأما من فقد ابنا أو بنتا فإن الكلمات تعجز عند هذا المصاب. يا أبا دفنت ابنا أو بنتا، ويا أما دفنت فلذة من كبدها، نعلم أن في القلب جرحا لا يشبهه جرح، كان الولد يملأ البيت صوتا وحركة، وكانت له ملابس وألعاب ومقعد وسرير وأحلام للمستقبل، ثم صار كل ذلك يذكركم بمن غاب. وقد يدخل الأب غرفة ابنه أو ابنته بعد الوفاة فيقف صامتا حزينا، وقد تضم الأم ثوب ابنها أو ابنتها إلى صدرها لأنها لم تعد تستطيع أن تضم صاحبه إلى صدرها. أي ابتلاء أشد من أن يحمل الوالد ابنه أو ابنته إلى القبر بيديه؟ ولكن الله تعالى أرحم بهما من أمهما وأبيهما. وإذا قبض الله عز وجل ولد عبده فصبر وحمد واسترجع، جاء في الحديث أن الله تعالى يقول لملائكته وهو أعلم بحاله: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، أي قال الحمد لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فيا من فقدت ولدك، هناك بيت في الجنة اسمه بيت الحمد، فلا تضيعن هذا المقام بالجزع والاعتراض والتسخط. ابكي ولدك واشتق إليه وادعو له، ولكن قل: الحمد لله على قضائه، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وارجو لقاء ليس بعده فراق. وأما من فقد أخا أو أختا، فالأخ ليس اسما في شجرة العائلة فحسب، بل هو جزء من الذاكرة، معه عشت طفولتك، ومعه تعرف أسرار البيت القديمة، ومعه ضحكت على أشياء لا يعرف معناها غيركما. فإذا مات الأخ مات معه شاهد على مراحل من العمر. والأخت رحمة وحنان ومودة في كثير من البيوت، سؤال واهتمام ورفق وصلة وتواصل ودوام مهاتفة واطمئنان. فإذا غابت بالموت شعر القلب أن دفئاً كان يملأ البيت قد غاب، وأن صوتاً ألفه قد انقطع. فلا تنسوها من دعائكم بالرحمة والمغفرة والرضوان. وأما من فقد قريباً أو صديقاً، فلا يقل أحد للمفجوع: لما كل هذا الحزن والأسى؟ فالحب لا تقيسه الأنساب وحدها، وقد يكون صديق صدق أقرب إلى الروح من كثير من الناس، وقد يكون قريب قد ملأ من القلب مكانا عظيما. فارحموا أحزان الناس ولا تستعجلوا منهم النسيان، قد يعود المفجوع إلى عمله ويبتسم ويحدث الناس، فلا تظنوا أن الحزن قد انتهى، وقد يجلس بين الناس يحدثهم ويسمع حديثهم، وقلبه ما زال واقفا عند قبر دفن فيه جزء من روحه. وقد تمضي سنوات ثم يأتي تاريخ الوفاة، أو تمر رائحة، أو يسمع كلمة كان الفقيد يقولها، فيرجع الألم كأن الفقد كان

بالأمس، فكونوا رحماء ولا تقولوا للمفجوع انس وتجاوز، فإن الوفاء لا ينسى، ولكن قولوا اصبر واحتسب وأكثر الدعاء وأحسن الظن بالله تبارك وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، إذا نزلت بكم المصيبة فتذكروا دعاء عظيما علمه نبيكم صلى الله عليه وسلم لأمته، فقال: ما من مسلم يصيبه مصيبة فيقول: ما أمره الله تعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قولوا هذا الدعاء، ولو لم تعلموا كيف يكون العوض فالله يعلم، وقد يكون العوض سكينة في القلب، أو رفعة في الدرجة، أو صلاحا في الذرية، أو حسن خاتمة، أو لقاء في الجنة يمحو كل مرارة الفراق والوداع. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لهم، ونور قبورهم، وآنس وحشتهم، ووسع مدخلهم، واجعل قبورهم روضات من رياض الجنة. اللهم اجبر قلوب من فقدوا أحبتهم، واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم سكينتك، وارزقهم صبرا جميلا وأجرا عظيما ورضا بقضائك يا ذا الجلال والإكرام. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي له ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. نحمده سبحانه في الفرح والحزن، ونرضى بقضائه، ونرجو رحمته ولطفه وجبره للقلوب المنكسرة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، أيها الإخوة والأخوات، إن من أجمل الوفاء للميت أن تحول الحزن عليه إلى عمل صالح، فلا يكن وفاؤكم له دموعا فقط، ادعوا له واستغفروا له وتصدقوا عنه، اقضوا دينه إن كان عليه دين، وصلوا رحمه، وأحسنوا إلى من كان يحب، وأتموا مشروع خير كان يتمناه. فالمحبة الصادقة بعد الموت تتحول من عاطفة إلى عبادة. أيها المؤمنون، إن المقابر مدرسة صامتة، وكل قبر يقول لنا: لا تؤجلوا، لا تؤجلوا اعتذارا، لا تؤجلوا برا ولا زيارة ولا صلحا، يا من أمك حية اجلس عندها واسمع حديثها وإن كررته، وقبل رأسها واطلب دعاءها، فسيأتي يوم تتمنى فيه لو سمعت صوتها مرة أخرى. ويا من أبوك حي لا تضق بنصيحته ولا تستثقل الاتصال به، فقد يأتي يوم تمر بك فيه مشكلة فتمد يدك إلى هاتفك، ثم تتذكر أن الرقم موجود ولكن صاحبه قد رحل وفارق الدنيا ومات. ويا من لك ولد اضممه وارحمه وأحسن إليه وادعو الله له. ويا من بينك وبين أخيك أو أختك خصومة، أي أمر يستحق أن تهدرا من أجله أعماركما في القطيعة والجفاء؟ ومن يدري أيكما يسبق الآخر بالموت؟ كم من إنسان وقف عند قبر أخيه أو أخته يبكي على خصومة كان يمكن أن تنتهي بكلمة؟ وكم من ولد ندم بعد موت أبيه على كلمة قاسية؟ وكم من بنت قالت بعد موت أمها:
ليتني جلست

معها أكثر، ولكن كلمة ليت لا تعيد أحدا. فأحسنوا إلى أحبتكم وهم بين أيديكم قبل أن تتحول الزيارة إلى ذكرى، والصوت إلى تسجيل، والصورة إلى حنين، والمكان إلى فراغ. عباد الله، ومع كل هذا الحزن، فللمؤمن عزاء عظيم في الإيمان بالآخرة. فنحن لا نعتقد أن القبر هو النهاية، بل نؤمن بالبعث والحشر والنشر والجنة، ونرجو لقاء يجمع الله فيه الأحبة. يقول الله تعالى في أهل الجنة: جعلني الله وإياكم ومن نحب منهم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فيا من فقدت حبيبا وعزيزا، لا تقل ضاع مني إلى الأبد، بل قل سبقني، ولا تقل انتهت الحكاية، بل قل أسأل الله أن يتمها في الجنة. هناك بإذن الله لا جنازة ولا مقبرة ولا سرير مرض ولا خبر وفاة ولا اتصال في منتصف الليل يخبرك أن فلانا قد رحل ومات. هناك لا دموع فراق ولا لوعة وداع. يقول تعالى: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ويقول سبحانه: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فاصبر يا صاحب القلب الموجوع، فلعل موعدك مع حبيبك لم ينتهي، وإنما تغير مكان اللقاء. فاتقوا الله عباد الله، واصبروا على أقداره، وارحموا المفجوعين، وأكثروا الدعاء لمن رحل ومات من أحبتكم، وأحسنوا إلى من بقي منهم، فإن العمر قصير، واللقاء قد يكون آخر لقاء، والكلمة قد تكون آخر كلمة. اللهم يا جابر القلوب المنكسرة، أجبر قلوب من فقدوا أحبتهم، وأنزل عليهم سكينتك ورحمتك، وارزقهم صبرا جميلا ويقينا صادقا وأجرا عظيما. اللهم ارحم من غابت عنا وجوههم وبقيت في قلوبنا ذكراهم، واغفر لهم ونور قبورهم وآنس وحشتهم ووسع مدخلهم. اللهم من فقد أما فارحم أمه، ومن فقد أبا فارحم أباه، ومن فقد ولدا فاجعله له فرطا وذخرا وأجرا، ومن فقد أخا أو أختا أو قريبا أو صديقا فاغفر لهم جميعا وارحمهم وارفع درجاتهم في المهديين. اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم، في دار لا موت فيها ولا مرض ولا حزن ولا فراق، واجعل آخر عهدنا بالدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واختم لنا بالسعادة والإيمان، وثبتنا عند الموت، وهون علينا سكراته، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك، وخير أعمالنا خواتيمها، واجمعنا بأحبتنا في مستقر رحمتك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم آمنا في وطننا وفي خليجنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى، وولي أهله رئيس وزرائه سلمان بن حمد. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأعنهم على ما فيه خير البلاد والعباد وعزة الوطن وازدهاره. اللهم احفظ حدودنا، اللهم احفظ حدودنا، وأيد جيشنا ورجال أمننا وجنودنا، وسددهم واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم احفظ بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك، وصنهما من كل سوء، وأدم عليهما الأمن والسكينة. اللهم احفظ المصلين فيه والقائمين على خدمته ومن حوله من أهل البلاد.

0: وآمي الخائفين، وارحم الضعفاء، واحقن الدماء، واصرف الفتن والمحن، وبارك في المسجد الأقصى وما حوله، واجعل العاقبة أمناً وسلاماً وخيراً، إنك سميعٌ مجيب الدعاء. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسر أمورنا، وارزقنا قلوبًا سليمة، وألسنةً صادقة، وأعمالًا صالحةً متقبلة، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج، وأتموا الصفوف الأول فالأول، وأقبلوا على ربكم. الله أكبر،
1: الله

الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: الحياة من حولنا مجموعة من الأسئلة، وإجاباتها هي التي دفعتنا إلى التغيير وأسهمت في تغيير العالم من حولنا. وجودنا الحقيقي في هذه الحياة يتأكد من خلال أسئلتنا ومن سعينا.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي.

قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة،

0: الرفق بالحيوان مسؤولية. الحيوان لا يستطيع أن يطلب المساعدة، لكن يمكنك أن تكون صوته. للإبلاغ عن مخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227.
1: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

0: يشم فيني.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، ابل ميوزك، انغامي وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا. جديد الفنان وائل جسار، نص الليل.

0: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
1: انجرح قلبك عتاب.
0: يتضمن 4 أغاني من الحب.

0: بعيد.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى.
1: توزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: This is the Bahrain Grand Prix in Malaysia.
1: And the Grand Prix is go!
2: أثير الحلبة. برنامج خاص لتسليط الضوء على سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من الثاني إلى الرابع من أكتوبر عبر أثير إذاعة بحرين FM 93.3 من الرابعة وحتى الخامسة والنصف مساء. أثير الحلبة.
3: إذاعة البحرين من قلب الحدث. تغطية جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية.
4: علي فيني نائب مدير سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا متحدثا لإذاعة البحرين.
5: مهمة الريس كنترول، طبعا تحكي عن ريس كنترول، ثلاث مهام. هو الاستعداد ما قبل السباق بشهر تقريبا. الاستعداد الأولي تكون من كذا فريق يروحون هناك، الفاي انسبكشن والتراك انسبكشن، يحطون النقاط على الحروف، البوستات وتوزيعة المارشلز. تالي رجعون البحرين يكون في ديبريف عندنا، نوزع المارشلز البحرينيين، نسوي الترينينج، نعطيهم نبذة عن حلبة ماليزيا. We gather the points. Then عندنا الأوفيشال شيكدون اللي تصير 10 أيام أو خلال 9 أيام من السباق، إن المارشل البحريني يكون متواجد على الحلبة، يكون في كوميونيكيشن مع ريس كنترول، يكون في بلان في حالة الإيفاكيويشن، إنسيدنتس، حوادث. طبعا هاي كلها ملخص عن how we operate. طبعا it's way bigger الأوبريشن، إحنا نتحدث عن 90 to 90 days، ولكن بالظروف اللي إحنا نمشي عليها الحين، مش المارشل البحريني معروف عنه سواء تعطي يوم أو تعطي 10 أيام، ف it's the same، يعني he will operate within the same time frame. وبالتالي عقب ما نخلص الشيك داون بيطلع ريبورت كامل حق الكليرك أوف ذا كورس والإف آي إيه. Once everything is go green، خلاص الإمPLEMENTATION يصير يوم السباق دايركتلي. يعني
6: بحرين FM على هواك.

بروحك في السيارة؟ ما تضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الاستديو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ

0: الاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: التحدي حبينا والإنجاز عشقناه، حدث تاريخي كبير لمحبي السرعة والحماس والإثارة. الحدث الرياضي الأبرز في عام 2026 سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من تاريخ 2 إلى 4 أكتوبر، وإذاعة البحرين حاضرة لتغطية هذا الحدث.
2: إذاعة البحرين من قلب الحدث. تغطية جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية.
3: الأستاذ أسامة الليث المسؤول الإعلامي في الاتحاد البحريني للسيارات والصحفي المتخصص في تغطية أخبار رياضة السيارات متحدثاً لإذاعة البحرين. امتداداً لرؤية سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لسباق الفورمولا 1 من 2004 ل 2026، اليوم احنا متواجدين في حلبة سيبانغ الدولية، سباق جائزة في البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1. ولكن هذه الحلبة لها مواقف شهدتها في عام 2009، خذنا حق التفاصيل.
4: نرجع بالذاكرة إلى 2009، أنا كنت موجود في هذه الحلبة، وهذا السباق اللي كان هني في ذاك الوقت سجلته رياضة سيارات والفورمولا 1، ما هو من أكثر السباقات إثارة وتشويق في عالم الفورمولا 1 بالكامل. ليش؟ السباق شهد تقلب مناخي مفاجئ، السباق مكمل لخط النهاية، تقريبا أكثر من 50% من السباق توقف. طبعا انا تواجدت مو حق الفورمولا 1 تحديدا، كنت مرافق مع المتسابق حمد الفردان اللي كان يشارك في بطولة العالم للجي بي 2 اللي هي اسمها الحين الفورمولا 2. فسباق كان مساند لسباق الفورمولا 1، حوادث، تصادمات، الحلبة غرقت بشكل كامل، العلم الاحمر شفناه، توقف السباق، كان في محاولة لإعادة السباق ما وقف، نقول تساقط المطر، كثيف الغزير، حلبة بشكل كامل يمكن يعني صار فيه يعني استمرارية السباق مستحيلة، فتوقف السباق على آخر نتائج وصلوا لها المتسابقين. فهذا السباق سجل ريكورد في عالم سباقات الفورمولا 1 في حلبة سيبانغ 2009. بعدها طبعا 2017 توقفت الحلبة عن رزنامة بطولة العالم، البحرين اليوم رجعتها.
5: بحرين FM على هواك.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دوني.

في البحرين مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026 في البحرين.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دائما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريف إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: This is the Bahrain Grand Prix in Malaysia.
1: And the Grand Prix is go!
2: أثير الحلبة. برنامج خاص لتسليط الضوء على سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغا الدولية من الثاني إلى الرابع من أكتوبر عبر أثير إذاعة بحرين FM 93.3 من الرابعة وحتى الخامسة والنصف مساء. أثير الحلبة.

يمثل انتقال جائزة طيران الخليج الكبرى للفورمولا 1 هذا العام إلى حلبة سيبانغ الماليزية تحدياً استثنائياً لمنظومة هذه الرياضة في البحرين، والتي تحمل كفاءات وطنية من الكوادر البحرينية التابعة للاتحاد البحريني للسيارات وحلبة البحرين الدولية،

0: ويأتي هذا السباق بمباركة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر ملك ماليزيا، انطلاقاً من العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين.
1: بحرين FM على هواك.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون. زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت، ينبت دقايق من ورق وغصون. وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني.
1: أنا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو؟
2: ألو؟
1: مشوار الظهيرة معك؟
2: أهلاً.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: This is the Bahrain Grand Prix in Malaysia.
1: And the Grand Prix is go!
2: أثير الحلبة. برنامج خاص لتسليط الضوء على سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من الثاني إلى الرابع من أكتوبر عبر أثير إذاعة بحرين FM 93.3 من الرابعة وحتى الخامسة والنصف مساء. أثير الحلبة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب فيكم مستمعينا والتغطية الخاصة

لجائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد. جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد تقام استثنائيا هذا العام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وبالتحديد في حلبة سيبانغ. راح نكون معاكم مستمعينا في هذه التغطية الخاصة على مدار ساعة ونصف، راح نسلط الضوء على السباق بشكل أكبر ومع الضيوف ومع التقارير ومع الاتصالات الهاتفية، فتابعونا في هذا اليوم. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وتحيات الإخراج تقبلوها من المخرج محمد الدوسري.

يمثل انتقال جائزة طيران الخليج الكبرى للفورمولا 1 هذا العام إلى حلبة سيبانغ الماليزية تحدياً استثنائياً لمنظومة هذه الرياضة في البحرين، والتي تحمل كفاءات وطنية من الكوادر البحرينية التابعة للاتحاد البحريني للسيارات وحلبة البحرين الدولية. ويأتي هذا السباق بمباركة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر ملك ماليزيا، انطلاقا من العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين.

0: يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتواصلين معاكم. وقبل أن أخذ الاتصال خلوني أرحب بالضيف العزيز على قلبي وصار الفورمولا كنا عيد سنوي، كابتن صلاح صلاح الدين. يعطيك العافية أبو محمد.
1: يا مرحبا، الله يعافيك ومشكور على الاستضافة
0: الجميلة. الله يسلمك، ما نستغني عنك دائما
1: حبيبي. الله يحفظك، ما قصرت.
0: وأنا دائما أقول نتعلم منك صراحة.
1: والله احنا كلنا نتعلم من بعض، انت بعد معلوماتك ما شاء الله يعني.
0: الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك وعافيك. طيب راح ناخذ اتصال ان شاء الله وراح نتكلم معك باذن الله. معانا اتصال هاتفي عزيز علينا من الاستاذ عمر الفقية المتخصص في الرياضات الميكانيكية. حياك الله معانا كابتن عمر.
2: السلام عليكم كخالد، الاخبار؟
0: الله يسلمك ومتشرفين فيك على إذاعة البحرين، بحرين FM.
2: الشرف لي وبلغ سلامي برضو ضيوفك في الاستوديو.
0: الله يسلمك وعافيك. أستاذ عمر، في البداية كيف شاهدت هذا الحدث الاستثنائي باستضافة حلبة سيبانج الماليزية لسباق جائزة البحرين؟
2: كان نفسي طبعا يكون في البحرين اولى، إيه برضو نعم. الواحد يقدر يشوفه، بس برضو هيكون سباق شيق في الحلبة هناك في سيبانج، سبيشلي ان هي بقالها 9 سنين يعني ما استعملش السباق هناك.
0: اي نعم،
2: فده هيكون حاجة حلوة وتحدي لأغلبية السواقين، ان اخر مرة كان 10 سواقين بس من الموجودين هم اللي تسابقوا في الحلبة دي.
0: صحيح،
2: فاتوقع نشهد سباق حلو يعني.
0: حلو حلو. طيب استعدادات الفرق لهذا السباق بالتحديد كيف شاهدته؟
2: انا شفت ان مرسيدس دخلت تجديد في السايد بود جنب السياره، يعني تجديد ايروداينامي اكتر وشبيه للسايد بود بتاعه ماكلارين قبل اذربيجان، فهنشوف هل هيساعد مرسيدس ولا لا. وهنشوف برضو ماكلارين، ان برضو السباق اللي فات في باكو يعني هو لاندو خرج وأوسكار بياستري خرج نفسه،
0: نعم،
2: فما شفناش الفول بوتنشل لمكلارن السباق اللي فات برضه.
0: أكيد. حلو. طيب من نتائج التجارب الحرة الأولى والثانية، خليني أستعرض معاك التجارب الأولى. فيرستابن المركز الأول، راسل الثاني، وحجار الثالث، كيف شاهدته؟
2: انا كنت مبسوط ان انا واحد من الناس اللي بيحبوا ماكس فيرستابن، فاثبت لنا واثبت للناس كلها ان برضو هي فري براكتس والتراك صعب مش تراك سهل، بقى له فتره بعيد منه مع ان التراك ده وشه حلو عليه. وفي الفري براكتس برضو الاف تي 1 طلع المركز الاول.

0: ألو. نعم.
1: فدليل انه ماكس بيتأقلم بسرعة على التراك وعلى العربية وانه سواق بالفطرة.
0: نعم. ايضا التجارب الحرة الثانية كان لكلير فراري الاول، حجار الثاني ونوريس ماكلارين.
1: مزبوط. كان في غياب لمرسيدس في الاف بي 2، بس احنا متعودين دائما مرسيدس بتفاجئنا في الحد. يعني هم الجمعة ممكن ما لهمش وجود قوي.
0: اي نعم.
1: يعني بيجربوا حاجات وممكن يكونوا بيعملوا ساند باجنج، انه مش عايزين يوروا الناس كلها الفول بوتنشال اللي عندهم عشان الحسد ممكن برضه، مش عارفين. بس بنشوفهم
0: يبخروا السيارة يا استاذ عمار.
1: يبخروا العربية.
0: اي نعم. طيب انت توقعاتك لسباق حلبة سيبانج وجائزة البحرين كيف تشوفها؟
1: يعني اتوقع ان هيكون في تناغم وتفوق لماكس فيرستابن واسحاب حجار، ان الاثنين ما بينهم في كيمياء دلوقتي شاهدناها حتى السباق اللي فات.
0: اي نعم.
1: والنشرة الجوية في مصلحة ماكس فيرستابن. يعني في توقع للامطار.
0: صح.
1: وطبعا ماكس ما بيصدق انه يكون في امطار.
0: لعبته.
1: والحاجة الثانية برضو.
0: اي نعم.
1: متشوق. بالظبط.
0: اي نعم.
1: ومتشوق ان اللي يكون فيه ده ده هيكون اول سباق حصل فيه مطر الموسم الجديد بالريجوليشنز الجديده.
0: اي نعم. اي نعم.
1: فبرضه بتبقى فيها شويه تغيرات في حته الاوفر تيك، ما ينفعش يفتحوا الاكتف ايرو.
0: اي نعم.
1: وحتى لما يفتح الفرونت وينج ليه ديجريز معينه. فهيبقى فيها هنشوف اللي هو البرفورمانس بتاع السواق اكتر من العربيه.
0: نعم.
1: في المطر دايما.
0: نعم. يعطيك العافية أستاذ عمر، وإن شاء الله نتمنى لك الاستمتاع بهاي السباق، وبإذن الله مع عودة السباقات لمملكة البحرين في افتتاحية الموسم بإذن الله تكون معانا يا رب.
1: بإذن الله. بإذن الله يا رب.
0: شكرا
1: لكم ومعاكم، وبإذن الله مش أخير
0: الله يسلمك ويعافيك. شكرا أستاذ عمر.

0: إذاعة البحرين من قلب الحدث. تغطية جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية.
1: أحمد الدوسري نائب رئيس قسم الصيانة والانطلاقة في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا متحدثاً لإذاعة البحرين.
2: مهامنا تعتمد على أكثر من شغلة. الشغلة الأساسية في الحضارة هي وجود الشباب موجودين على الحائط الأساسي حق منطقة الصيانة، أن يتأكدون من جميع أنظمة السلامة، يتأكدون أنه ما في أي شيء، المضمار يكون سالك، ما يكون في أي مشكلة. والشغلة الثانية اللي هي حق الانطلاقة. الانطلاقة وهي شيء رئيسي للكل ينتبه له طول على العالم كامل، بحيث أنه هو الشيء الرئيسي والحدث الرئيسي في السباق ككل. الانطلاقة طبعا احنا عددنا كفريق من البحرين تقريبا 44 شخص، كلهم ياخذون هذه المجال، يتأكدون شنو هذه وكل امور سلامة الاساسية وكل القوانين بتطبق على الجنبات الحلوة.

يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم من جديد من بعد اتصالنا مع الاستاذ عمر الفقي متخصص في الرياضات الميكانيكيه مع اخونا وحبيبنا

0: حبيبنا كابتن صلاح يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: طيب إقامة هاي السباق في العاصمة الماليزية كوالالمبور شلون شفته؟
1: والله الصراحة أول شيء ما كان شيء متوقع.
0: إيه نعم صحيح.
1: إحنا كنا متأملين بيكون في سباق السنة وتخبر بسبب الظروف. توقعنا أن السباق ما راح يكون.
0: إيه نعم.
1: وبعدين تفاجأنا بالخبر.
0: صح.
1: وصراحة فرحنا يعني. ويعني هذه مو بعيدة على البحرين يعني أنقذوا فريق.
0: إيه نعم.
1: وانقذوا حلبة الحين.
0: اي نعم صح.
1: يعني بهذا الشيء يعني رجع حلبة معروفة. بس النست في الآونة الأخيرة لأن في جمهور جديد دش على سباقات الفورمولا 1 وخاصة في آخر 5 سنوات خلينا نقول. والحين إنه يشوفون يعني حلبة مثل هذه الحلبة ومربوطة باسم البحرين يعني. نعم. شيء جميل الصراحة.
0: أكيد. طيب محمد أنت يعني ما شاء الله عليك خلينا نقول ضليع في هاي المجال وتشوف المارشال شلون يستعدون من أيام طويلة وتجهيزات بهاي الوقت القياسي الذهاب إلى ماليزيا وعمل الاستعدادات والتنظيم شلون يعني شفته؟
1: طبعا شيء جبار لأن عادة أنت عندك وقت وايد تعد
0: صح
1: حق اي بطوله وخاصه بطوله فورمولا 1 يعني. الاعداد يكون شهور قبل. عشان كل شيء يكون في محله وان كنا نعطي فتره بسيطه. صح. عشان تأدي فيها هذه لازم يكون في ناس مثل ربعنا في البحرين
0: من نعم فيها
1: يعني مكيد. بيضوها ما شاء الله.
0: صح.
1: ومعودين على هذا الشيء.
0: حلو. طيب حلبة سيبانج محمد شو المميز فيها؟ شنو اللي فيها؟ شلون هي طبيعتها؟
1: والله شوف هي حلبة من الحلبات اللي تكنيكال والدرايفرز يحبونها. خاصة ماكس أنا يعني من
0: أدري عارفة أي شيء
1: فبنشوف بس عندهم الجو شوي
0: صح متقلب يعني
1: ما تدري شنو الجو بيكون يوم السباق هل بيكون أمطره أو هل بيكون حار على المحركات فراح نشوف إن شاء الله مفاجآت. إحنا هذه الموسم تعودنا نشوف في المفاجآت خاصة الدرايفر مرسيدس
0: كيمي نعم. يعني كيمي
1: يعني هذا الشيء غير موازين اللعبة الحين.
0: اي نعم.
1: وعلى حسب اللي احنا نشوفه يعني انا احس انه هو مرشح انه يكون واحد من اقوى الابطال في الفورمولا 1 بس لحين ما شفنا من النضوج الكامل خلينا نقول. وفي نفس الوقت شفنا اداء زين من هاملتون السنة شفنا اداء زين من شفنا محاولات عديدة من مكلارن بعد ما تعثرت شوية عليهم الأمور.
0: صح.
1: فيعني المفاجآت بتكون مستمرة أحس في هذه الموسم.
0: إنزين أنا راح أتكلم وياك عن المرسيدس وفي التفاصيل أكثر لكن نأخذ تقرير عن حلبة سيبانج كم مدته 3 دقائق يلا نأخذ التقرير.
2: حلبة سيبانج الدولية. تعد حلبة سيبانج الدولية في ماليزيا واحدة من أبرز وأعرق المنشآت الرياضية في عالم سباقات المحركات حيث تمثل رمزاً للحداثة والشغف الرياضي في جنوب شرق آسيا. تقع الحلبة في إقليم سلاغور بالقرب من مطار كوالالمبور الدولي وعلى بعد نحو 45 إلى 60 كيلومتراً جنوب العاصمة كوالالمبور وقد جرى افتتاحها رسمياً في مارس من عام 1999 تحت رعاية رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد لتصنع نقطة تحول جذرية في تاريخ الرياضة والتعريف بماليزيا كوجهة سياحية ورياضية عالمية. شيدت الحلبة على يد المهندس المعماري الألماني الشهير هيرمان تيلك لتكون من الناحية الهندسية والتصميمية بمثابة النموذج المرجعي للحلبات الحديثة. يبلغ طول المسار الرئيسي للحلبة نحو 5.543 كيلومترات بعرض يتراوح بين 16 و22 متراً وتتسع مدرجاتها لأكثر من 130 ألف متفرج ويتميز تصميم

تقدمها باتجاه عقارب الساعة واشتداده عبر 15 منعطفا، 10 للتموج يمينا و5 يسارا، تجمع بين المنعطفات السريعة الحادة والبطيئة إلى جانب خطين مستقيمين طويلين تفصل بينهما منطقة المدرجات الرئيسية. يتيح هذا المزيج الهندسي للسائقين فرصا مذهلة للتجاوز والوصول إلى أقصى السرعات الفنية. تعرف حلبة سيبانغ عالميا بأنها واحدة من أكثر المسارات إرهاقا وتحديا لكل من السائقين والفرق الفنية، وذلك بسبب موقعها في المنطقة الاستوائية ذات المناخ الحار والرطب، حيث يتطلب ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز أحياناً 35 درجة مئوية ونسب الرطوبة العالية جهداً بدنياً وتكتيكياً استثنائياً، فضلاً عن العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة المفاجئة التي تحول السباقات في لحظات إلى اختبارات حقيقية للمهارة واستراتيجيات الإطارات. وعلى صعيد البطولات والأحداث، احتضنت الحلبة سباقات سباق الجائزة الكبرى الماليزي للفورميلا 1 منذ افتتاحها وحتى عام 2017، وسجلت لحظات تاريخية يتصدرها الرقم القياسي الأسرع الذي سجله السائق سيباستيان فيتيل، كما تعد الحلبة محطة أساسية ودائمة في تقويم بطولات العالم للدراجات النارية موتو جي بي، بالإضافة إلى استضافتها لسباقات التحمل وبطولات الجراند تورينج جي تي وفعاليات الكارتينج والسباقات المحلية.

0: يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم من جديد. ابو محمد، كنا نتكلم قبل التقرير عن مرسيدس، وذكرت لي عن سائقين المرسيدس. اول شيء خلنا ناخذ رايك، شو المميز في المرسيدس هاي السنه بالتحديد؟
1: شوفوا، كل ما تغير يعني القوانين في الاف 1 فريق واحد يلمع دائما، والسنه صح. صار حق مرسيدس مثل ما صار قبل يوم يعني سيطروا على الوضع سنين مع هاملتون.
0: اي نعم.
1: فالحين الوضع شوي اختلف، بس هما خلينا نقول طاحوا على الكومبينيشن من اول سباق، واللي دائما اللي يطلع اول سباق يخلي كل الفرق الثانية تتغير موازينها، لأنه ما يدرون ليش ذي الفريق طلع أسرع. فكل واحد حتى الأشياء اللي سواها في البري سيزن يفكر أن كلها غلط، فتتغير الموازين. تشوف ساعات في وسط السباقات من ضمنهم السريع بعد يسوي أبديتس على السيارة، مثل ما شفنا مرسيدس الحين. طبعا هذه الفرق دائما يشوفون السيارات وما يشوفونها، يشوفونها مثلي ومثلك يعني من بعيد. فيشوفون السيارة ويحاولون يقلدون بعض الديزاينات، مثل ما شفنا الحين السايد بود حق المرسيدس يشبه السايد بود حق المكلارن
0: بالضبط.
1: إذا بنقايسه بالملي طبعا بيكون غير، بس انسيابيته بتكون نفس الشيء، لأن لاحظنا المكلارن في الستريت لاين سبيد سريعين
0: صح.
1: فهذه القطعة هي من المسببات حق هذه السرعة، انسيابيتها. ف دائما تشوف الفرق كلهم ككل يصيرون أسرع في نهاية الموسم، وتشوف ساعات مثلا فريق قوي ويعاني أول سباقين ثلاث، ولكن بعدين تشوف يقدر ينافس على المنصة مثل ما شفنا من مكلارن صح. بس بعد شفنا منهم الحظ السيء اللي يصاحبهم ساعات في السباقات يخرب عليهم.
0: أي أكيد.
1: بس مثل ما قلت لك يعني مرسيدس السنة لعبوا أوراقهم صح، وعندهم سائقين من أقوى السائقين. شفنا شوية جورج راسل شوية كان متأثر، يمكن العامل النفسي أثر عليه أن درايفر جديد وسلب منه الفوز كم مرة. فالحين أحس جورج بعد رجعت فيه الثقة، وممكن يكون

0: عامل أساسي إنه يأخذون البطولة بسهولة.
1: صح صح. إنزين شو المميز في كيمي اللي حاليا متصدر؟
0: والله شوف كيمي أحس إنه يعني عنده موهبة وفوق الموهبة إنه هو يعني على على على صغر صغر سنه تحس انه هو راكد يعني كدرايفر ما يتسرع مو حتى مو مثل ماكس يوم كان في سنه مو مثل باقي الدرايفرز اللي شفناها مثلا لكلير كان صح. سريع لكنه كان يسوي اغلاط لانه حماسي اكثر من اللزوم.
1: اوكي
0: في كيمي ما تشوف هذه الخاصيه تشوفه انه هو مركز يسمع الفريق يتعامل مع الفريق بشكل حلو
1: حلو
0: ما عنده التهور اللي المفروض تشوفه في هذه السن. فهذا الشيء أحس إنه إذا هو الحين في هالسن قاعد يتعامل مع السباق بهذه الرياحية فأتوقع إنه راح يكون يعني له مستقبل باهر في هذه الرياضة.
1: حلو زين. حتى هاي السنة شفني يعني عودة الفراري نوعا ما بالنسبة للموسم السابق. شنو اللي تغير في الفراري؟
0: طبعا فراري يعني فراري هم فريق عريق ودائما كان يحاول يعني لا يعني كل مرة فراري يشاركون النية انهم يفوزون بالسباق طبعا ويرجعون امجادهم لكن اليوم الوضع صار جدا صعب.
1: صح.
0: يعني عندك منافسين اقوياء وكل من صارف نفس الصارف تقريبا
1: بالضبط
0: فيعني صعب ان انت تكون عندك افضليه في اي شيء لان في نهايه اليوم ميزانياتكم كلها متقاربه.
1: اي نعم.
0: ف لكن لان هم عندهم لكليرك وهاملتون يعني يقدرون يساعدونهم في تجهيز السياره بشكل احسن.
1: حلو حلو.
0: يعني طبعا لكليرك يسوق غير عن هاملتون لكن تلاحظ سياراتهم وايد قريبه صاروا.
1: صح.
0: لان قاعدين يوصلون اللي شنو يبونه من السياره حق الفريق.
1: جميل.
0: فريق فراري شوي صعب في التعامل لاحظنا كذا بطل
1: بالضبط.
0: يعاني معهم
1: بالضبط.
0: حتى هاملتون اول سنه كان صعب يتاقلم مع الفريق الحين اشوف انه شويه الكيمستري صار احسن بينهم.
1: حلو حلو. طيب محمد زرت ماليزيا؟
0: لا
1: ما زرته.
0: لا لا.
1: زين الحين حبيبنا يونس العيد زميلنا متواجد في ماليزيا ناخذ الاجواء والانطباعات منه. يونس العيد بسعيد يعطيك الصحه والعافيه.
2: الله يعافيك زميل خالد ابراهيم وتحيه حق الكابتن صلاح الدين.
1: الله يسلمك.
2: تعال نعطيكم الرساله رسالة اليوم وإن شاء الله عقبها أسولف معاكم في التفاصيل إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: ترى أنا مستمع جيد.
1: الله يسلمك.
2: صوتكم واضح.
1: ما عليك زود.
2: إن شاء الله وإن شاء الله أنت والكابتن صلاح نحصل الفرصة وني حلبة سيبن إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: نتكلم في التفاصيل.
1: إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل يا أبو سعيد.
2: بإذن الله تعالى. تفاصيل رسالة اليوم يقدمها الزميل يونس العيد صوتيا ويوثقها الزميل أحمد العبيد لي مرئيا موفد إذاعة البحرين. في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج على حلبة سيبانج الدولية في ماليزيا. شهد اليوم الأول من سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانج الدولية تشريف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وقدم سموه الشكر للكوادر الوطنية على جهودهم المخلصة والتي ساهمت في رفع راية البحرين في هذا الحدث الرياضي الكبير. وبعدها طلع سموه على التحضيرات النهائية قبل انطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا من خلال جولة تفقدية في حلبة سيبانج الدولية في منطقة الفرق والمضمر. ومن خلال هذه الجولة التقى سموه بالعديد من الشخصيات الرياضية في منطقة البدك وعلى سبيل الذكر وليس الحصر السيد توتو وولف مدير فريق مرسيدس السيد لورومي كيز مدير فريق ريدبول أيضا التقى بالعديد من السائقين ومن ضمنهم السائق فرناندو ألونزو سائق فريق أستون مارتن كيمي أنتونيلي سائق فريق مرسيدس جورج راسل

0: سائق فريق مرسيدس كذلك السائق أيضا جابرييل بورتليتو سائق فريق الأودي في صعيد في صعيد متصل أيضا بسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا واحد في ماليزيا عبر فريق البحرين عن استعداداته التامة لتنظيم وإدارة السباق من كافة النواحي. وحظت إذاعة البحرين من خلال الزميل يونس العيد والزميل أحمد العبيدلي بالاطلاع على جهود فريق حلبة البحرين الدولية عن قرب والتعرف على أدوارهم وطبيعة مهامهم في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا. وأيضا حظت إذاعة البحرين بالاطلاع عن قرب على جهود فريق المارشلز البحريني الذي يقدم مجهود رائع ويشاد له بالبنان من قبل الماليزيين المتواجدين في حلبة سيبنغ الدولية من خلال كفاءاتهم ومن خلال جهودهم التي دائما وأبدا تساهم في رفع اسم مملكة البحرين عاليا. ختاما في هذه الرسالة أنقل لكم الأجواء العامة التي صاحبت هذا اليوم في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد من خلال التقائنا بالعديد من زوار حلبة سيبنغ من كافة أنحاء العالم. شهدنا مدى إعجابهم بتنظيم مملكة البحرين لهذا السباق. أيضا شهدنا توافد العديد من الزوار لحلبة سيبنغ والتي تدار من قبل الكفاءات البحرينية. شهدنا أيضا ازدحام في قرية البحرين اللي تعكس هويتنا وثقافتنا البحرينية. أيضا إلى مزيد من التفاصيل في الرسائل القادمة من موفد إذاعة البحرين إلى حلبة سيبنغ الدولية لتغطية سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا واحد في ماليزيا. زميلي خالد وأيضا أستاذي صلاح، أنا وحين بتكلم لكم بطريقتنا وطريقة حواركم.
1: هنا
0: أنا فوجئت من بداية دخولي حلبة سيبنغ بمدى روعة فريق البحرين في إعادة هذه الحلبة. أنتوا تكلمتوا عن الحلبة وسمعت تقرير صوت الزميل حسن السعاتي عن الحلبة. الحلبة بنوها من الصفر، هي الحلبة موجودة، البنية التحتية موجودة، بينما أعادوا إحياء الطرق الأساسية وأيضا تهذيب وتسجير وإعداد كل الطرق المؤدية إلى الحلبة. واحد اثنين، فريق البحرين موجود في استقبال الزوار من البداية.
1: حلو.
0: اللي حضر حلبة البحرين الدولية وشاف فريق البحرين وفريق المارشلز شلون يوجهنا بالسيارات وشلون يقول لنا خذ يمين خذ يسار، وشلون يلاحظ الاستيكر اللي على الباب، وشلون أيضا يرحب ويهلي بطريقتنا البحرينية
1: كأننا في البحرين
0: موجود. بالضبط زميلي خالد، بالضبط في البحرين.
1: صح.
0: حتى الويوه اللي احنا نشوفها فريق المارشلز هم عدد كبير، ولكن تخابر من كثر ما نروح حلبة البحرين الدولية ونغطي سباقات الفورمولا نشوف ربعنا هناك،
1: اي حفظناهم،
0: احنا نمر ونسلم ونصبح ونمسي ونهلي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قرية البحرين، احنا بالضبط يبنى البحرين ماليزيا. وانا استسقي هذه الكلمة من كلمة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عندما التقى الكوادر الوطنية. زيارته ابتدت في قرية البحرين. التقى الكوادر الوطنية، شكرهم، تعرف على تفاصيل القرية، ومن بعدها التقى بفريق الاتحاد البحريني للسيارات وأعضائه وفريق المارشلز. وقدم كلمات جميلة عبرت عن مدى فخره واعتزازه بالكوادر الوطنية. ومن بعدها انتقل إلى جولة في أرجاء الحلبة وتحديدا منطقة البدوك.
1: حلو.
0: يمكن الأستاذ صلاح صلاح الدين بيعقب إن شاء الله عقبي على هذه الكلمة.
1: أكيد.
0: سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ضليع جدا في رياضة السيارات، ولدي ويحظى بمكانة وتقدير من جميع الرياضيين على مستوى مدراء فرق، على مستوى سائقين، على مستوى

0: مهندسين كل الفرق شفناه يلتقي وأيضا يتحدث معهم بتفاصيل رياضة الفورمولا واحد. أتكلم على مستوى مدراء الفرق وأيضا السائقين. التقى إذا ما خاب ظني أيضا إذا ما خاب ظننا كترافق سموه في هذه الجولة بمدير فريق الهاس أيضا. وإحنا نعرف أن فريق الهاس من فرق تأتي في منتصف الترتيب إذا ما كانت في آخر ترتيب جدول البطولة. فريق الهاس هذا العام فيسولف معه بتفاصيل اللي يسمع سموه آنذاك يعرف مدى قيمة رؤية سموه وأيضا مدى المامه بالتفاصيل. هو القائد الملهم في هذه الرياضة.
1: صحيح.
0: فاليوم احنا كإعلاميين وصحفيين محبي لهذه الرياضة وكبرت معانا من رؤية سيدي سمو ولي العهد عندنا أيضا حافز أن نقدم الأفضل لهذه الرياضة ونوصلها. أنا ما ودي أخذ الكثير من وقت البرنامج ولكن هناك العديد من المشاهد اللي ترسم حاليا أمامي للأمانة عن هذه الجولة التي قام بها سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأنا أترك لك الحديث وأترك حق الزميل صلاح الدين أستاذنا هو تعلم
2: الله يحفظك
0: ومشكور على نقطة لكلير وهاملتون وإن شاء الله السايد بود من مكلارن إن شاء الله يعني إن شاء الله مرسيدس إن شاء الله يعني إن شاء الله هم يوصلون حق نفس الديزاين بس مو نفس الكفاءة.
1: يعطيك العافية أبو سعيد وبإذن الله بنكون معاك في اليومين القادمين إذا الله راد إن شاء الله.
0: شكرا لك
1: حبيبنا. تسلم يا الغالي الله يسعدك.
0: مرحبا
1: أبو محمد. يمكن أخذ من كلام بسعيد نقطة وأبغي تعليقك عليها. نفاد جميع التذاكر في حلبة سيبانج يعني الماليزيين كانوا متعاطفين أيضا لحضور السباق.
2: أكيد انقطاع يعني 8 سنوات
1: صح تقريبا
2: يعني تعرف احنا انقطع علينا السباق بسبب
1: الكورونا
2: ويعني كان حسينا بنقص في يعني تتخيل يعني 8 سنوات وخاصة انت اذا يكون عندك السباق مدة طويلة يكون عندك يعني شغف ان تزوره كل سنة.
1: اكيد.
2: فبالعكس هني قالهم ويعني هذه شيء يعني مفخر للبحرين ان قدرت ترجع لدولة حلبة عالمية.
1: صح.
2: من من من حلبة كانت ميتة مثل ما قال إلى حلبة فيها كل الأشياء اللي هما يقدرون يستفيدون منها من بعد السباق.
1: والحلو محمد يعني مملكة البحرين وطبعا على رأسهم ولي العهد الله يحفظه عملوا والسياحة عملوا يعني التصاميم البحرينية كاملة في حلبة سيبانج. شفنا يعني مثلا باب البحرين الأماكن التراثية كل شيء يعني صار
2: يعني طبعا الفورمولا 1 يستقطب ناس من كل مكان.
1: صح.
2: حلو انه في هالسنة يكون في سيبانج وناس تي حق الحدث ذي بس التعرف على البحرين.
1: بالضبط بالضبط.
2: يمكن نشوفهم السنة الجاية معنا إن شاء الله
1: هنيك. إن شاء الله. طيب بعد حاب أخذ رأيك في نقطة مهمة وأن السباق الافتتاحي إذا الله راد 2027 في مملكة البحرين راح يكون.
2: نعم طبعا السباق الافتتاحي اللي كل من ينطره.
1: صح.
2: لأن ما حد يدري شنو بيصير هني اللي كل الإعلام وكل الميديا يكون مدقق بشكل كبير.
1: نعم.
2: لأن نبي نعرف من السنة اللي بيكون هو البطل. فهذا شيء حلو بيكون في حق في البحرين وإن شاء الله نكون متواجدين.
1: حلو إن شاء الله. طيب نأخذ فاصل صغير ومن بعدها نواصل.

0: يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا، ومتواصلين معاكم من جديد في تغطياتنا الخاصة برنامج أثير الحلبة. يعطيهم العافية جميع طاقم عمل الإذاعة المساهمين في هذا البرنامج، وأكيد على رأسهم الأستاذ بدر محمد مدير الإذاعة، وطاقم العمل الأستاذ خالد درويش رئيس بحرين اف ام، ومخرجين محمد دوسري من استوديو بحرين اف ام ومن ماليزيا، احمد العبيدلي، وكذلك ايضا يونس العيد وخليل ابراهيم وعبد الله الشوملي. يعطيهم العافيه جميعا على اساس يخلونكم في قلب الحدث، وبالتحديد سباق جائزه البحرين الكبرى في العاصمه الماليزيه كوالالمبور. أبو محمد، خلني أخذ رأيك عن التجارب التأهيلية طبعا غير رسمية اللي جرت اليوم.
1: والله التجارب التأهيلية هي مو بغياس، خاصة براكتس 1 وبراكتس 2، بس شفنا حضور قوي من ماكس فيرستابن. هما للحين في الدقيقة 37 براكتس 1 وبراكتس 2، ممكن نشوف براكتس 3 نشوفهم ينزلون لدقيقة 35 دقيقة 36 منشوف. طبعا التجارب الأولى ماكس ويلي راسل طبعا السباق اللي فات روان انه هو رجع لمستوى اللي عودنا عليه. آيزك هاجر طبعا بعد انقطاع عن السباق عن كم من سباق رجع بمستوى أقوى من قبل. ونشوف
0: قاعد يخرب على ماكس.
1: لا بالعكس، قاعد يشتغل وايد زين معاه. انت تبي ان السيارات تكون قريبة من بعض،
0: صح صح،
1: علشان حتى اذا اذا درايفر عنده الافضلية من ناحية النقاط، الفريق ممكن يسوي استراتيجي انه يخلي سيارة تطوف وسيارة ثانية تدافع عنها.
0: اي نعم.
1: فهجر صراحة قام بدوره بشكل ممتاز.
0: حلو.
1: عندنا طبعا لكليرك سريع، وفراري بعد ما يعني ساعات تشوف منهم سرعة وساعات تشوف منهم قاعدين كأنهم يحلون مشاكل. أحس أنه بيكونون سرع في هذه السباق. عندنا طبعا آيزك هاجر المركز الثاني بعد حافظ على مستوى من براكتس 1 وصار أحسن لأنه من المركز الثالث إلى المركز الثاني. لاندو طبعا لاندو سريع، والسنة أحس أنه
0: غير محظوظ.
1: لا مو غير يعني طبعا يصير هذه الأشياء ممكن تكلفك البطولة ساعات حتى لو أنت مو بالسبب، ولكن لاندو صار وايد أسرع وصار عنده ثقة بنفسه واضحة يعني أكثر من قبل. قبل كان لأنه عنده سائق ثاني قوي في فريقه، أحس أنه أثر على خلنا نقول درايفر كونفيدنس اللي هو ثقة بالنفس.
0: إيه نعم.
1: حق السائق. الحين أظن تغلب على هذه المشكلة وتشوف واضح صار حتى أسرع من زميله في الفريق.
0: جميل. طيب نأخذ اتصال هاتفي مع الأستاذ خلدون يونس رئيس تحرير موتور سبورت العربية. حياك الله معنا أستاذ خلدون.
2: يعطيكم العافية أخي إبراهيم، تحية لك وللضيوف ولجميع المتابعين.
0: الله يسلمك.
2: في المكان.
0: الله يسلمك أستاذ خلدون. في البداية كيف تقرؤون إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى في العاصمة الماليزية كوالالمبور؟
2: بالتأكيد أخي إبراهيم، نحن كلنا نعرف أنه جائزة البحرين الكبرى كان لها فضل تاريخي كبير على على تاريخ المنطقة العربية ككل، باستضافة سباقات الفورمولا 1، وكان حدث تاريخي ب 2004 لما افتتحت عصر الفورمولا 1 بالعالم العربي.
0: صحيح.
2: جائزة البحرين الكبرى دائما إلى مكانة كبيرة جدا بالرزنامة بقلوب المتابعين. بالتالي كان إيجاد حل إنه بحيث نتغلب على المشاكل اللوجستية اللي صارت بسبب الأمور بالشرق الأوسط، لقى حل إنه يبقى اسم جائزة البحرين الكبرى موجود حاضر الحفاظ على خصوصية الجائزة، ولكن عبر إقامتها في حلبة

0: كمان شهيرة جدا، حلبة سيبتانج بماليزيا من أجمل الحلبات تعتبر.
1: نعم.
0: فبالتالي كان ضرب عصفورين بحجر كما يقال، أبقينا اسم جائزة البحرين الكبرى موجود من شان جميع المتابعين، من شان الاسم، من شان بقاء ضمن كاسم بالرزنامة، وبنفس الوقت

0: 2017 وفاز بسباق ماكس فيرستابن يعني، وهو اليوم يعتبر نوعا ما من المرشحين، فالناس تنتظر يعني لنشوف شو راح يعمل ماكس.
1: جميل. طيب انت توقعاتك خلينا نقول الى التجارب الرسمية يوم غد؟
0: والله كمان مثل ما حكوا ضيوفك حكوا بطريقة مفصلة وواضحة. الفرق حتى الآن عم تتعامل مع الحلبة أنا حلبة جديدة، السيارات تغيرت، الإطارات تغيرت، صار لهم فترة طويلة ما عندهم داتا وما عندهم بيانات، بالتالي الفرق عم تحاول تستعمل حصات التجارب الحرة الأولى والثانية والثالثة لحتى تلم كمية داتا كتير كبيرة منشان يحطوا إعدادات للسيارة أو سيت أب للسيارة بحيث أنها تكون مناسبة للتصفيات والسباق. بالتالي مو كتير فينا نقرأ بصراحة من التجارب الحرة الأولى والثانية، صعب. بس على ما يبدو، على ما يبدو ريد بول بوضع جيد، ريد بول وماكس متحفز جدا بصراحة. صرح كم تصريح من يومين أنه هو مستعد ليفوز، بلش قرب حس أنه الفوز صار قريب. شفنا بالتجارب الحرة الأولى كان مرتاح نوعا ما، وحتى بالتجارب الحرة الثانية اللي ما طلع فيها بمراكز الثلاثة الأولى، بس زمن ماكس فيرستابن على إطارات سوفت بالتجارب الحرة الأولى أسرع من زمن لوكلير على إطارات التجارب على الإطارات السوفت بالتجارب الحرة الثانية. زمن ماكس فيرستابن من الحصة الأولى أسرع من زمن لوكلير بالحصة الثانية، بالتالي ماكس نوعا ما مرتاح على ما يبدو على هاي الحلبة ومستعد، وهو فاز عليها بال2017 وهو كان آخر فائز على هاي الحلبة.
1: صحيح.
0: وكان بعد يوم واحد من عيد ميلاده، ونحن نعرف انه ماكس فيرستابن كمان من يومين كان عيد ميلاده، بالتالي
1: صح.
0: بالتالي مصادفات
1: افضل هديه. اي نعم.
0: هديه ممتازه.
1: اي نعم. جميل. طيب استاذ خلدون، انتم من متابعتكم واعلام متخصص في الرياضات الميكانيكيه، كيف تشاهدون اداره مملكه البحرين وبالتحديد المارشال البحريني سواء الى هذا السباق المقام في ماليزيا او حتى سباقات أخرى في فترات سابقة؟
0: صح. بصراحة المركز البحريني صار اسم، صار تقريبا علامة فارقة، صار من المعروف ومشهور عالميا. يعني لما بتقول أنت المركز البحريني صار اسم يعني كتير كبير بعالم تنظيم السباقات والعمل على يعني تسهيل إدارة الأمور أثناء السباقات وعلى الحلبة طبعا. يعني هذا الشيء ما بيأتي من فراغ بصراحة، يأتي من اهتمام الكبير بدعم هاي الرياضة. هاي الرياضة اللي كان لك دور كتير كبير انه فتحت المنطقة على العالم كله. يعني
1: نعم.
0: أهمية جائزة البحرين الكبرى للفورمولا برأيي هي من أهم الأحداث اللي صارت بالمنطقة العربية بآخر 20 سنة، لأنه فتحت الباب المنطقة على العالم كله، كانت هي البوابة، كانت هي البداية. بعدين صرنا نشوف 4 جولات فورمولا 1 بالمنطقة الخليج العربي، بصراحة كانت الشرارة الأولى هي من البحرين. فالاسم البحرين كتير كبير بهذا العالم، يعني لنا نحن وللجميع المهتمين بهذا الموضوع.
1: أكيد أكيد. طيب قبل أن أختم معاك، توقعاتك للسباق، إذا نأخذ منك توقعات لفائز بهاي السباق؟
0: والله لك توقعات بصراحة صعبة، يعني ما فينا ما حدا بالضبط، لأنه نحن ناطرين نشوف التصفيات كيف راح تكون، ناطرين نشوف التجارب الحلة الثالثة كيف الفرق راح تجمع البيانات وإلى.
1: نعم.
0: ولكن شخصيا حاسس أنه ماكس عنده شيء، عنده شيء مميز هلأ بهاي الحلبة، قد يستفيد من مساعدة حجار لإله.
1: نعم.
0: إسحاق حجار نحن نعرف أنه زميله ممكن يساعده، ممكن يعطيه عامل السحب أو الطوب التصفيات، ممكن نشوف مركز بالتصفيات متقدم لفيرستابن. نحن نعرف انه بالسباق فيرستابن دائما بيستغل الفرص، قناص بصراحه. عندنا هاي الحلبة عريضه بتسمح بانه مناورات مختلفه للتجاوز، بالتالي اذا ريد بول قدمت كل اوراقها كما يجب قد يكون فيرستابن منافس شرس جدا على الفوز بصراحه، بس لنشوف يعني. مبكر يعني، بس فيرستابن مرشح قوي صراحه.
1: والله شكلك استاذ خلدون راح تتجمعون انت وضيفك علي.
0: ليك انت بتعرف فيرستابن لما بلش تصريحات الثقه تبعه. هو واثق، معناته في شيء عم بيصير بالابديت بالسياره. صح. بالجانب الهندسي في شيء، هني عندهم شيء، بس لنشوف. يعني ما
1: حدا
0: يعرف بصراحة، بس لنشوف
1: إن شاء الله. أستاذ خلدون يونس، شاكرين لك شكل جزيل ويعطيك العافية، وتشرفنا في هاي المداخلة، وبإذن الله تكون معنا في أيام قادمة إذا الله راد. زين، قبل أن أخذ فاصل أخذ رأي أبو محمد. أبو محمد، الجماعة قاعدين يقولون فيرستابن راجع، شو التوقعات؟
2: يعني بالنسبة انه ياخذ البطولة؟
1: ايه. لا لا، مو البطولة. ايه. يعني الجائزة،
2: يعني انت ايه. ودك تشوفه انه يفوز. ايه. على الاقل سباق سباقين لأنه يعني عنده

0: جمهور كبير
1: صح،
0: وطبعا اللي اداه في البطولات اللي فاتت
1: أكيد
0: يعني، وحتى
1: أكيد
0: الحين بسياره يعني خلينا نقول نوعا ما مب قوه اقوى فريقين ثلاث، وانه يقدر يوصل السياره، والحين عنده بعد حجار قاعد يساعده انه يعني ممكن يحرزون على اول وثاني في كذا.
1: بس ليش تراجعت ريد بول ابو محمد برايك؟
0: والله انت تعرف يعني هم صادتهم مشاكل وايد اداريا
1: صح،
0: مما يعني يخليك انت تعيد يعني تحط ناس ثانية في أماكن كانت حساسة خلنا نقول، وعلشان ترجع الفريق 100% مثل ما كان لازم الديناميك مال الفريق كله يكون مضبوط، وفي الحين أحس شوية صايرة إدارتهم أحسن من ما كانت عليه العام أحس كانت في فوضى شوي.
1: نعم.
0: وطبعا يعني مثل ما قلت لك من التغير القوانين في الفورمولا 1 ساعات فريق كان متمرس والأقوى يلقى روحه في الوسط ما يدري شنو صار.
1: إنزين القوانين يعني كثير أيضا قالوا إن القوانين تغيرت ما يصير هاي الشيء بالمشاركة مع مدراء مثلا الفرق أو رؤساء الفرق في لما الاتحاد الدولي بيغير قانون؟
0: يعني طبعا لما يصير تغيير في اعتراضات لكن التغيير يصب في مصلحة الرياضة في نهاية اليوم. ما يبون أحد يصير عنده أدفانتج أكثر من الثاني.
1: نعم.
0: فساعات يحطون لك مثلا يقول لك لا ندري فراري أو ذي الفريق الثاني يقدر يصرف أكثر من من هاس مثلا. فشلون نسوي المعادلة تكون يعني نوعا ما منصفة لهم كلهم، ان نخلي فيه شيء يكون فيه كاب انه ما تطوفونه من ناحية التستنج. اذا انا فريق اقدر اسوي تستنج 1000 ساعة وفريق ثاني ما يقدر يسوي 100 ساعة فبيكون فيه فحطوا الوقت انه لهم كلهم نفس الوقت. فيعني في اشياء خلت الفريق اللي كان يلمع لانه عنده امكانيات اكثر اليوم عنده نفس الامكانيات، ف صعبت الرياضة شوي أكثر من قبل.
1: نعم. إنزين لما يصير هاي الشيء، طيب هناك فرق ميزانيات أقل من فرق ثانية، شلون تتعامل؟
0: يعني شوف مثل ما قلت لك ساعات هذه يتطلب تدخل الاتحاد نفسه إنه يحط ميزانية محدودة وما تقدر تتعداها، محركات محدودة وما تقدر تتعداها. فهني يجيك الاتحاد علشان يسوي السباق نوعا ما ممل، وفي نفس الوقت انه يخلي الفرق دائما يبون يشاركون فيه، يعني ما تشوف انسحابات بعد الموسم. فضروري انه يكون الاتحاد دائما يشوف مصلحة الرياضة وبناء على مصلحة الرياضة يغير شوية في اللعبة.
1: نعم جميل.
0: وهذه اللي نشوفها ساعات التغيير يلعب في صالح فريق ويصير ضد فريق ثاني، بس دائما في الميد سيزن تشوف ناس تصير يعني تتأقلم مع الوضع.
1: انزين بالنسبة للسائق الثاني، وانت اكيد يعني ما شاء الله عليك ضليع في هاي المجال، السائق الثاني مهم انه يتعاون مع السائق الرئيسي ولا احيانا لان نشوف محمد مشاكل تطلع وحتى احيانا يتجاوز او هاي الامور، يمكن شفت في سباقات عديده هاي الشيء يصير؟
0: اكيد هو عاده يعني انت عندك سيارتين في الفريق ودائما الفرق اللي متصدر في النقاط له الاولويه من ناحيه الفريق. يعني وانه يكون عندك سيارتين زين ان اذا مثلا السائق الثاني طالع الاول وانت وراه ويعني بيفسح لك الطريق انك تتعدى، وبعدين بيدافع عن المركز الثاني وما بيخليك بيعطيك يعني مجال انك توسع الفارق. فالدرايفر الثاني هو مهم، يعني شفنا هذه في ايام فراري باراكيلو كان من اهم العناصر لسيطرة شوماخر. يعني ماسا في نفس الوقت
1: الله ذكرتني بايام يا ابو
0: يعني يعني السائق الثاني جدا مهم. يعني شفنا بعد شو اسمه ريكاردو على ايام ما كانوا يا ماكس
1: صح،
0: كان يعني يتنافسون دائما على الاول والثاني اول ما صاروا يعني ياو حق التنافس، وبعدين طبعا ريكاردو خرب على روحه وطلع. بس يعني هذه اشياء وارده في الرياضه ودائما

0: الفريق مهم. يعني لاحظنا ريد بول لانه ما كان عندهم فريق قوي، ما عندهم درايفر ثاني، خذوا البطولة بس ما خذوا بطولة الفرق، خذوا بطولة السائقين،
1: صح،
0: ما قدروا ينافسون على لأن تحتاج درايفر ثاني قوي.
1: نعم جميل. طيب ناخذ فاصل ومن بعدها نتواصل.
2: يعد التعاون بين مملكة البحرين وماليزيا في إعلان الأخيرة عن استضافتها لسباقات جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 حدثاً رياضياً عالمي المستوى، فهو يعكس الصداقة الراسخة والثقة المتبادلة والشراكة الوثيقة بين ماليزيا ومملكة البحرين، ويؤكد جاهزية ماليزيا وقدرتها على استضافة فعاليات دولية كبرى، كما يؤكد التزام البحرين الراسخ وحرصها على بقاء هذه الفعالية الرياضية المهمة في التقويم ذاته من كل عام.

0: إذاعة البحرين من قلب الحدث. تغطية جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية.
1: حسن المحميد النائب الثاني لسكرتير سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا متحدثا لإذاعة البحرين.
2: حقيقة يعني البحرين يعني في هذا السباق أمام تحدي كبير، وهي يعني محطة يعني الأولى من نوعها في تاريخ رياضة المحركات في مملكة البحرين، وإن شاء الله طبعا راح نطلع فيها يعني بيضويه رافعين اسم بلادنا عاليا يعني كما نشاهده في جميع المحافل. نتكلم بشكل خاص عن سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 أو في نسختها الحديثة هذه، وهي تقام على حلبة سيبانغ الدولية. يختلف الوضع يعني بشكل بسيط جدا، بحيث أن هي المرة الأولى اللي احنا نقوم في هذا السباق على خارج أرض مملكتنا الغالية. طبيعة المهام اللي دائما احنا نتناولها في مكتب سكرتارية السباق تكون تنسيقية، أغلبها تكون طبعا ما قبل السباق، وتشمل طبعا العديد من التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من حلبة البحرين الدولية والاتحاد الدولي للسيارات وغيرها من هذه الجهات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. نتأكد من أعداد التصاريح اللي موجودة ووصولها طبعا قبل السباق، كذلك المعدات يعني حسب كل طلبات الفرق اللي موجودة ومشاركة في السباق. ونتمنى يعني لجميع المشاركين في هذا السباق خالص التوفيق، ونعود إلى مملكة البحرين وإحنا رافعين الرأس.

0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم من جديد. محمد، احنا دائما يعني نتكلم عن المارشالز البحريني. اول شيء انت طبعا تكلمت عن الجهود، ولكن المقابلات اللي قاعد ياخذها زميلنا يونس العيد نشوف انه جهود كبيرة قاعد تصير. يعني
1: اكيد انت عشان تنسق حدث بهالحجم وخاصة مو في ديرتك، يعني
0: صح،
1: يعني اول شيء لازم تتعرف على المكان اللي انت تبي تسوي فيه هاي، ولازم تخطط ولازم تنسق.
0: صح،
1: ويعني مثل ما يسمونه بالانجليزي لوجيستيكال نايتمير، يعني كابوس وانت عايش فيه ولازم تحله. فيعني كفو عليهم صراحة، وهذه مو باول مرة. يعني مارشلز يعني شفناهم شلون يتعاملون مع الحوادث، شفناهم شلون يتعاملون مع الحلبات الجديدة اللي ما عندهم ترينينج. كانوا مارشلز البحرين اللي يعلمونهم كل شيء يحتاجون يتعلمونه.
0: بالضبط،
1: فمشهود لهم يعني في كل مكان في العالم.
0: تذكر حادث جروجون طبعا،
1: يعني والتفاعل مع حادث بهالطريقة وبهالعنف، وانه تتعامل معاه بهذه السرعة كأنك انت مسوي بروفة عليه.
0: صح،
1: ويعني صح. وقت اللي صار تعرف، مع انه ما حد كان متوقع انه بيصير شيء شيء، فهذه يدلك انه هما دائما على استعدادية ودائما يعني متقنين في عملهم.
0: محمد، انت ما شاء الله عليك يعني متسابق وعارف هاي الرياضة. اذا احنا نحتاج سائق بحريني ان نوصله لعالم الفورمولا، يعني كانت هناك محاولات سابقة وقربنا، ولكن اذا نبي سائق بحريني متواجد شو اللي نحتاجه؟
1: والله احنا لازم نعتبره مشروع
0: حلو،
1: يعني

0: بدنا نجني ثماره بعد 10 سنوات.
1: حلو.
0: فلازم يكون
2: يعني صناعه بطل،
0: فلازم يكون في مصاريف حق اول سنه وثاني سنه وثالث سنه وتوصله لكل ستيج. احنا عندنا الخامات تاكل، عندنا الخامات اللي تقدر تتحدى ماكس وتقدر تتحدى
1: ما شاء الله.
0: عندنا بس ما عندنا يعني ما في احد بدون تريننج يقدر يوصل لهذه المستوى.
1: صح صح.
0: انت والتريننج يحتاج صرف ويحتاج امكانيات.
1: صح.
0: وساعات في الطموح وفي الخامه، لكن الخامه الغلط عندها الامكانيات.
1: ايه بالضبط.
0: احنا نبي الخامه الصح يستثمر فيها.
1: حلو حلو.
0: نحط ناس يشوفون الكارتينج، نشوف الاسراع بغض النظر من يكون، واذا يقدر يعني في الخصله انه هو يقدر نقدر نكون منه بطل. المفروض نسوي اكاديميه مثلا.
1: حلو.
0: نسوي اكاديميه وناخذ منهم الزين ونوصلهم لمراحل اعلى، واللي يتم منهم نقدر نوصله اعلى واعلى واعلى، وفي يوم من الايام بنوصل ويمكن حتى ناخذ بطوله العالم.
1: حلو.
0: ولكن لازم تبتدي.
1: صح.
0: ولازم نبتدي اليوم. احنا بدينا في الفورمولا 1 من 2004.
1: اي نعم. وكانت حلم يعني. في
0: توقعت انا عقب 10 سنين بيكون عندنا درايفر ينافس. تبي الصراحه. وما فيها شيء ان نبتدي الحين ونعد واحد من الابطال البحرينيين في الكارتينج او اكثر من واحد عشان يخوضون هذه البطولات. ومو بس الافوان، عندك لمان، عندك حتى لو يوصل لفورمولا 3 وفورمولا 2 بعد هذه فخر للبحرين.
1: اكيد اكيد.
0: ونتمنى ان نشوف درايفر بحريني ودرايفر خليجي يعني يعتلي المنصات.
1: على طاري الخليجي ابو محمد، حاليا يعني ما شاء الله الخليج متسايده في عالم السيارات وبالتحديد الفورمولا 1، يعني من خلال ابو ظبي، قطر، السعوديه والرياده في مملكه البحرين. شلون شايف ان تمركز خلينا نقول هذه الرياضه في الخليج بالتحديد؟
0: طبعا يعني الفورمولا 1 يوم شافوا نجاحه في البحرين الكل كان يطمح انه يكون عنده حلبه.
1: صح.
0: والبحرين بعد ما طمعت وتعاونت مع الكل.
1: هاي الجميل.
0: انه بالعكس. صح. ان انت تكون عندك منطقه كامله الكل فيها عنده حلبه ناجحه، هذا شيء يعكس ان المنطقه كلها ناجحه.
1: صح.
0: ويجذب الناس لها ان تبي تسوي سباقات، تبي تسوي فعاليات عندنا. يعني الأفول هو أفضل برهان، صار في دولة واحدة وصار في دولة ثانية وثالثة ورابعة، وكلهم في منطقة يعني حتى في أوروبا التراكس أبعد من التراكس عندنا.
1: أي بالضبط.
0: يعني إذا بتروح من إيطاليا لأوروبا ليوكي مثلا سيلفرستون، بتلاحظ أن المسافة بين الحلبات وايد اكثر من المسافات بين حلباتنا اللي في منطقه واحده. بس انا ودي يعني لو شيء واحد يتغير انه يصير تصير ان السباقات اللي يم بعض تكون في نفس الوقت، يعني ما تروح سباق في الشرق الاوسط وعقب تروح لامريكا وعقب ترجع لقاره ثانيه. ف احس ان حتى المتسابقين والفرق راح يرتاحون اذا يكون مثلا يخلصون اوروبا ويروحون للميدل ايست مثلا. فما تدري يعني ان شاء الله نشوف تغييرات من هذه الناحيه، لان احس لو مثلا تخيل شلون المنطقه راح تنتعش اذا كل كم من اسبوع سباق في مكان واحد في الخليج.
1: صح.
0: حتى الجمهور اللي جايك من برا ممكن يتم هذه المده بطولها علشان
1: بالضبط
0: يحضر السباقات كلها.
1: اكيد.
0: ف يعني يكون مثلا يوروب، يخلصون من يوروب يروحون من الايست عقب يروحون امريكا.
1: اي
0: يعني مثلا
1: بالترتيب. حلو. وهاي يمكن سبحان الله انت قلت شيء انا كان في بالي، يعني ليش ما يصير هاي الشيء؟ يعني
0: شوف انت ايش كثر بيوفرون في الشحن.
1: صح.
0: في اللوجيستكس وكل هذه الامور.
1: اكيد اكيد. حلو. طيب ناخذ تسجيل للاستاذ شريف المهدي وتصريح، وهو الرئيس التنفيذي للشؤون التجاريه في حلبة البحرين الدوليه.
3: طبعا الجانب التجاري للسباق وايد مهم، وفي البداية كنا حريصين على ان احنا نحافظ على الجانب التجاري يكون ايجابي لحلبة البحرين الدولية، وهذه الحمد لله اليوم قبل يوم من انطلاق الويكند نقدر

نقول إن نجحنا في إن إحنا نحافظ على وجوب جانب تجاري إيجابي من مبيعات التذاكر، من مبيعات الضيافة، سواء كان البادل كلاب أو الكوربريت سويت. وهذا الحمد لله بنعتبره واحد من أهم النجاحات اللي قدرنا نحققها في هالأسبوع.

0: ابو محمد، السنه القادمه اذا الله راد عندنا سباق الافتتاحي في الخليج والنهائي في الخليج.
1: شيء
0: ايه شي يعني
1: صراحه
0: هاي يمكن شيء مميز.
1: اي وايد حلو يعني انه وان شاء الله ما تنحصر البطوله الا في اخر سباق
0: هذا بيكون يعني بتكمل ها. ان شاء الله.
1: طبعا اول سباق دائما حلو لانه مثل ما قلت لك مفاجآت ما حد يدري عنها.
0: صح.
1: وحلو انه يكون عندنا في البحرين وصار عندنا كذا مره وكان دائما لا طابع مختلف لانه ما حد يدري شنو اللي بيصير وعامل المفاجأة وايد بيكون في ذاك اليوم خاصة يوم السباق.
0: أكيد أكيد
1: ومتشوقين صراحة
0: إن شاء الله. طيب إحنا عندنا أقل من دقيقة قبل الأذان، أنا ما سألتك شو اللي حببك في السيارات؟
1: والله ما أدري يا أخي يعني طبعا أول شيء بدأت بالألعاب الصغيرة
0: مع أنه ما أدري عن دراستك الجامعية وهاي الأمور يعني
1: الوالد يقول لي يعني أنت من بد العيال لما نشغل السيارة كان عنده هو فاير بيرد
0: ما شاء الله
1: نشغلها يقول أنا أستانس تشوفني أستانس فما أدري يمكن هو هذا الموتر هو السبب بس يعني تعرفوا اليوم كبرنا شوي باقي الاهل كلهم يحبون الكوره وهالاشياء
0: صح
1: وانا كنت مع خالي احب السيارات
0: اي ما شاء الله
1: وهو كان يعني اكثر واحد اثر علي
0: ما اثر عليك الوالد في مجاله
1: بلى انا يعني درست
0: اي ادري يعني اي الهندسه
1: واشياء كثيره من اللي تعلمت فيها اليوم اطبقها في مجال السيارات
0: حلو حلو حلو بالعكس هاي شيء جدا جميل طيب الان راح يرفع على مسامعكم اذان المغرب ومن بعدها عندنا كم دقيقة نواصل ونختم معاكم بإذن الله.
2: يعد التعاون بين مملكة البحرين وماليزيا في إعلان الأخيرة عن استضافتها لسباقات جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 حدثاً رياضياً عالمي المستوى، فهو يعكس الصداقة الراسخة والثقة المتبادلة والشراكة الوثيقة بين ماليزيا ومملكة البحرين، ويؤكد جاهزية ماليزيا وقدرتها على استضافة فعاليات دولية كبرى، كما يؤكد التزام البحرين الراسخ وحرصها على بقاء هذه الفعالية الرياضية المهمة في التقويم ذاته من كل عام.

التحدي حبيناه والإنجاز عشقناه، حدث تاريخي كبير لمحبي السرعة والحماس والإثارة. الحدث الرياضي الأبرز في عام 2026 سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من تاريخ 2 إلى 4 أكتوبر، وإذاعة البحرين حاضرة لتغطية هذا الحدث.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا، وصلنا الى اخر دقائق البرنامج. محمد، احنا استمتعنا بوجودك اليوم وحابين ناخذ منك كلمة اخيرة لهاي اليوم.
1: والله شكرا للاستضافة هذه، وانا دائما نستمتع معاكم ونتكلم عن عالم السيارات اللي كلنا نحبه، وخاصة الفورميلا 1. نتمنى النجاح حق مملكة البحرين في كل المحافل اللي تشارك فيها.
0: اللهم آمين،
1: وإن شاء الله نشوفكم دائما في الأفوان، وإن شاء الله في الافتتاحية
0: بإذن الله. اللهم آمين، الله يعطينا وياكم طولة العمر. مشكور يا أبو محمد. كان هاي ختام لقائنا وبرنامجنا لهاي اليوم، أثير الحلبة اللي خصصناه للحديث عن الفورمولا 1. بكرة إذا الله راد في 4 مساء راح نكون معاكم إن شاء الله، مستكملين اليوم الثاني لسباق البحرين المقام في كوالالمبور، وبالتحديد نعطيكم التجارب الحرة الرسمية والنتائج وترتيب السائقين في الانطلاقة، وناخذ تقارير وضيوف سواء من ماليزيا أو من الدول الأخرى وأيضا من البحرين. بنكون معاكم، فتابعونا معاكم على الانستغرام راديو بحرين وأيضا في اليوتيوب. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وتحيات الإخراج تقبلوها من المخرج محمد دوسري. نلقاكم على خير.
2: This is the Bahrain Grand Prix in Malaysia. And the Grand Prix is go!
3: أثير الحلبة، برنامج خاص لتسليط الضوء على سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانجا الدولية من 2 إلى 4 من أكتوبر عبر أثير إذاعة بحرين FM 93.3 من 4 وحتى 5:30 مساء. أثير الحلبة.

وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحه في ذاكره امس جمعتنا والحنين اللي فقدناه يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هل تعلم أن حماية الحيوان تبدأ منك؟ إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً، كن جزءاً من الحل وأبلغ على 17987227. الرفق بالحيوان مسؤولية.
1: التحدي حبينا والإنجاز عشقناه، حدث تاريخي كبير لمحبي السرعة والحماس والإثارة. الحدث الرياضي الأبرز في عام 2026 سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من تاريخ 2 إلى 4 أكتوبر، وإذاعة البحرين

0: حاضرة لتغطية هذا الحدث.
1: إذاعة البحرين من قلب الحدث. تغطية جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية.
2: تفاصيل رسالة اليوم يقدمها الزميل يونس العيد صوتيا ويوثقها الزميل أحمد العبيد لمرئيا موفد إذاعة البحرين في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج على حلبة سيبانغ الدولية في ماليزيا. شهد اليوم الأول من سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية تشريف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وقدم سموه الشكر للكوادر الوطنية على جهودهم المخلصة والتي ساهمت في رفع راية البحرين في هذا الحدث الرياضي الكبير. وبعدها طلع سموه على التحضيرات النهائية قبل انطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا من خلال جولة تفقدية في حلبة سيبانغ الدولية في منطقة الفرق والمضمار. ومن خلال هذه الجولة التقى سموه بالعديد من الشخصيات الرياضية في منطقة البدك، وعلى سبيل الذكر وليس الحصر السيد توتو وولف مدير فريق مرسيدس، السيد لورومي كيز مدير فريق ريدبول، أيضا التقى بالعديد من السائقين ومن ضمنهم السائق فرناندو ألونزو سائق فريق أستون مارتن، كيمي أنتونيلي سائق فريق مرسيدس، جورج راسل سائق فريق مرسيدس كذلك، السائق أيضا جابرييل بورتليتو سائق فريق الأودي. في صعيد متصل أيضا بسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 في ماليزيا، عبر فريق البحرين عن استعداداته التامة لتنظيم وإدارة السباق من كافة النواحي. وحظت إذاعة البحرين من خلال الزميل يونس العيد والزميل أحمد العبيدلي بالاطلاع على جهود فريق حلبة البحرين الدولية عن قرب والتعرف على أدوارهم وطبيعة مهامهم في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا. وأيضا حظت إذاعة البحرين بالاطلاع عن قرب على جهود فريق المارشلز البحريني الذي يقدم مجهود رائع ويشاد له بالبنان من قبل الماليزيين المتواجدين في حلبة سيبانغ الدولية من خلال كفاءاتهم ومن خلال جهودهم التي دائما وأبدا تساهم في رفع اسم مملكة البحرين عاليا. ختاما في هذه الرسالة أنقل لكم الأجواء العامة التي صاحبت هذا اليوم في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 من خلال التقائنا بالعديد من زوار حلبة سيبانغ من كافة أنحاء العالم. شهدنا مدى إعجابهم بتنظيم مملكة البحرين لهذا السباق، أيضا شهدنا توافد العديد من الزوار لحلبة سيبانغ والتي تدار من قبل الكفاءات البحرينية، شهدنا أيضا ازدحام في قرية البحرين اللي تعكس هويتنا وثقافتنا البحرينية. أيضا إلى مزيد من التفاصيل في الرسائل القادمة من موفد إذاعة البحرين إلى حلبة سيبانغ الدولية لتغطية سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 في ماليزيا.

0: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
1: انجرح قلبك عتاب.
0: يتضمن 4 أغاني من

0: بعيد
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى
1: توزيع روتانا
2: بحرين اف ام على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم.

0: بحرين اف ام
1: وبحلف لك
2: فتلو مين
1: هشيلك برا حساباتي وما اسمح لك
2: يمكن خير مين

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة مما قيل في صاحب

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدرين تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك احنا موجودين.
3: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.
4: التحدي حبيناه، والإنجاز عشقناه، حدث تاريخي كبير لمحبي السرعة والحماس والإثارة. الحدث الرياضي الأبرز في عام 2026 سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من تاريخ 2 إلى 4 أكتوبر، وإذاعة البحرين حاضرة لتغطية هذا الحدث.
5: زميلنا الإعلامي محمد جناحي، معد ومقدم برامج إذاعية وتلفزيونية، اليوم إحنا سعيدين بتواجدك في حلبة سيبانغ.

0: دولي.
1: انا مستانس ان اذاعه البحرين موجوده في حال بس بانج في هالحدث العالمي اللي بيكون من اول من نوعه في هالمنطقه وفي عالم رياضه السيارات.
0: انا بتكلم عن دور زميلنا محمد جناحي في هذا السباق.
1: دوري في هالسباق ان انا اكون سيفتي كار درايفر وميديكال تشيس كار اللي هو دائما يكونون اللي يمشون في بدايه السباقات مثل تشوفونهم في سيارة F1، ان انا احافظ على نظام F1 في حاله اليلو فلاجز او فيرتشوال كار في حاله حوادث او اكون في الميديكال تشيس اللي اكون الحق المتسابقين في اول لفه، لان تعرف اول لفه يكون فيها اثاره وحماس ويكون كونتاكت وايد بينهم، فان كيس لا سمح الله في حادث شيء احنا نكون موجودين انا كسائق والدكتور من الاف اي يكون وياي عشان يشوف الحاله.
0: موافق ان شاء الله.
1: ما قصرت.

قلبك. قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل

0: كل الأقطار محي الشموت ومحتمل للخسائر.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: التحدي حبيناه والإنجاز عشقناه، حدث تاريخي كبير لمحبي السرعة والحماس والإثارة. الحدث الرياضي الأبرز في عام 2026 سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من تاريخ 2 إلى 4 أكتوبر، وإذاعة البحرين حاضرة لتغطية هذا الحدث.
1: إذاعة البحرين من قلب الحدث. تغطية جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية.
2: تفاصيل رسالة اليوم يقدمها الزميل يونس العيد صوتيا ويوثقها الزميل أحمد العبيد لمرئيا موفد إذاعة البحرين في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج على حلبة سيبانغ الدولية في ماليزيا. شهد اليوم الأول من سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية تشريف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وقدم سموه الشكر للكوادر الوطنية على جهودهم المخلصة والتي ساهمت في رفع راية البحرين في هذا الحدث الرياضي الكبير. وبعدها طلع سموه على التحضيرات النهائية قبل انطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا من خلال جولة تفقدية في حلبة سيبانغ الدولية في منطقة الفرق والمضمار. ومن خلال هذه الجولة التقى سموه بالعديد من الشخصيات الرياضية في منطقة البدك، وعلى سبيل الذكر وليس الحصر السيد توتو وولف مدير فريق مرسيدس، السيد لورومي كيز مدير فريق ريدبول، أيضا التقى بالعديد من السائقين ومن ضمنهم السائق فرناندو ألونزو سائق فريق أستون مارتن، كيمي أنتونيلي سائق فريق مرسيدس، جورج راسل سائق فريق مرسيدس كذلك، السائق أيضا جابرييل بورتليتو سائق فريق الأودي. في صعيد متصل أيضا بسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 في ماليزيا، عبر فريق البحرين عن استعداداته التامة لتنظيم وإدارة السباق من كافة النواحي. وحظت إذاعة البحرين من خلال الزميل يونس العيد والزميل أحمد العبيدلي بالاطلاع على جهود فريق حلبة البحرين الدولية عن قرب والتعرف على أدوارهم وطبيعة مهامهم في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا. وأيضا حظت إذاعة البحرين بالاطلاع عن قرب على جهود فريق المارشلز البحريني الذي يقدم مجهود رائع ويشاد له بالبنان من قبل الماليزيين المتواجدين في حلبة سيبانغ الدولية من خلال كفاءاتهم ومن خلال جهودهم التي دائما وأبدا تساهم في رفع اسم مملكة البحرين عاليا. ختاما في هذه الرسالة أنقل لكم الأجواء العامة التي صاحبت هذا اليوم في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 من خلال التقائنا بالعديد

زوار حلبة سيبنج من كافة أنحاء العالم، شهدنا مدى إعجابهم بتنظيم مملكة البحرين لهذا السباق. أيضا شهدنا توافد العديد من الزوار لحلبة سيبنج والتي تدار من قبل الكفاءات البحرينية. شهدنا أيضا ازدحام في قرية البحرين اللي تعكس هويتنا وثقافتنا البحرينية. أيضا إلى مزيد من التفاصيل في الرسائل القادمة من منفذ إذاعة البحرين إلى حلبة سيبنج الدولية لتغطية سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 في ماليزيا.

0: لقيتشي على بال.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، ابل ميوزك، انغامي وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

0: الجديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
1: انجرح قلبك عتاب.
0: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتار.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: التحدي حبينا والإنجاز عشقناه، حدث تاريخي كبير لمحبي السرعة والحماس والإثارة. الحدث الرياضي الأبرز في عام 2026 سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من تاريخ 2 إلى 4 أكتوبر، وإذاعة البحرين حاضرة لتغطية هذا الحدث.
1: معك صالح عبد الحكيم صالح من البيت أنجريد هيلستار تاور. احنا مسؤولين عن انطلاقة السباق، مسؤولين عن الإشارات الضوئية بعد ما يكمل خط الانطلاق، احنا مسؤولين عن أطفاء الأضواء وضغط السباق.
2: يبرز اسم مملكة البحرين كرمز بارز في رياضة السيارات، إذ تعد حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط. ومنذ استضافة مملكة البحرين لأول سباق لرياضة الفورمولا 1 في عام 2004 للميلاد، تتوالى الإشادات بقدرة وكفاءة فريق البحرين على استمراره في تنظيم وتشغيل السباقات وصولا إلى الحدث الأكبر والأبرز في عام 2026 بإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية

من الثاني إلى الرابع من أكتوبر. حب التحدي وعشق الإنجاز جملة ترجمها فريق البحرين بعزيمة وإصرار، متفوقاً على كافة الظروف ومسخراً الهمم لرفع العلم في القمم، مستنداً على خبرات تراكمية ميزته عن غيره في إدارة المشهد الرياضي في عالم رياضة السيارات، إذ إن سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا يدار وينظم بكفاءات بحرينية مشهود لها عالمياً، متمثلة بالاتحاد البحريني للسيارات وبالتعاون مع حلبة البحرين الدولية وفريق المارشلز البحريني، مع تسخير كافة الجهود على أن يقام السباق بهوية بحرينية ابتداء من التنظيم ووصولا إلى المنطقة الترفيهية والفعاليات المصاحبة لهذا الحدث.

حاول منها تقرب شخص يحبك وراك تحاول لو قال ما هو بحاجة لك ترى يكذب ما زال للحب والأشواق في حاجة روح انت نادي حاول منها تقرب شخص يحبك وراك

شكرا جزيلا. عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: اشكر الله الله. ابدعتوا رحميكم.
1: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

التحدي حبيناه والإنجاز عشقناه، حدث تاريخي كبير لمحبي السرعة والحماس والإثارة. الحدث الرياضي الأبرز في عام 2026 سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من تاريخ 2 إلى 4 أكتوبر، وإذاعة البحرين حاضرة لتغطية هذا الحدث.

يمثل انتقال جائزة طيران الخليج الكبرى للفورمولا 1 هذا العام إلى حلبة سيبانغ الماليزية تحدياً استثنائياً لمنظومة هذه الرياضة في البحرين، والتي تحمل كفاءات وطنية من الكوادر البحرينية التابعة للاتحاد البحريني للسيارات وحلبة البحرين الدولية. ويأتي هذا السباق بمباركة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر ملك ماليزيا، انطلاقاً من العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين.

بحرين اف ام على هواك.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصل لي.
1: يطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك.
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.

0: يسطو يسطو يعطيكم العافية.
1: بحرين FM على هواك.

0: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
1: انجرح قلبك عتر.
0: يتضمن 4 أغاني من الحب.

0: بعيد
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى
1: توزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: التحدي حبيناه، والإنجاز عشقناه، حدث تاريخي كبير لمحبي السرعة والحماس والإثارة. الحدث الرياضي الأبرز في عام 2026 سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من تاريخ 2 إلى 4 أكتوبر، وإذاعة البحرين حاضرة لتغطية هذا الحدث.
1: إذاعة البحرين من قلب الحدث. تغطية جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية.
2: تفاصيل رسالة اليوم يقدمها الزميل يونس العيد صوتيا ويوثقها الزميل أحمد العبيد لمرئيا موفد إذاعة البحرين في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج على حلبة سيبانغ الدولية في ماليزيا. شهد اليوم الأول من سباق جائزة البحرين الكبرى

طيران الخليج الفورمولا واحد في ماليزيا على حلبة سيبنج الدولية، تشريف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وقدم سموه الشكر للكوادر الوطنية على جهودهم المخلصة والتي ساهمت في رفع راية البحرين في هذا الحدث الرياضي الكبير. وبعدها طلع سموه على التحضيرات النهائية قبل انطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد في ماليزيا من خلال جولة تفقدية في حلبة سيبنج الدولية في منطقة الفرق والمضمر. ومن خلال هذه الجولة التقى سموه بالعديد من الشخصيات الرياضية في منطقة البدك، وعلى سبيل الذكر وليس الحصر، السيد توتو وولف مدير فريق مرسيدس، السيد لورومي كيز مدير فريق ريدبول، أيضا التقى بالعديد من السائقين ومن ضمنهم السائق فرناندو ألونزو سائق فريق أستون مارتن، كيمي أنتونيلي سائق فريق مرسيدس، جورج راسل سائق فريق مرسيدس كذلك، السائق أيضا جابرييل بورتليتو سائق فريق الأودي. في صعيد متصل أيضا بسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا واحد في ماليزيا، عبر فريق البحرين عن استعداداته التامة لتنظيم وإدارة السباق من كافة النواحي. وحظت إذاعة البحرين من خلال الزميل يونس العيد والزميل أحمد العبيدلي بالاطلاع على جهود فريق حلبة البحرين الدولية عن قرب، والتعرف على أدوارهم وطبيعة مهامهم في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا. وأيضا حظت إذاعة البحرين بالاطلاع عن قرب على جهود فريق المارشلز البحريني الذي يقدم مجهود رائع ويشاد له بالبنان من قبل الماليزيين المتواجدين في حلبة سيبنج الدولية من خلال كفاءاتهم ومن خلال جهودهم التي دائما وأبدا تساهم في رفع اسم مملكة البحرين عاليا. ختاما في هذه الرسالة أنقل لكم الأجواء العامة التي صاحبت هذا اليوم في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد من خلال التقائنا بالعديد من زوار حلبة سيبنج من كافة أنحاء العالم. شهدنا مدى إعجابهم بتنظيم مملكة البحرين لهذا السباق، أيضا شهدنا توافد العديد من الزوار لحلبة سيبنج والتي تدار من قبل الكفاءات البحرينية، شهدنا أيضا ازدحام في قرية البحرين اللي تعكس هويتنا وثقافتنا البحرينية. أيضا إلى مزيد من التفاصيل في الرسائل القادمة من موفد إذاعة البحرين إلى حلبة سيبنج الدولية لتغطية سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا واحد في ماليزيا.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب بالمفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: التحدي حبيناه، والإنجاز عشقناه، حدث تاريخي كبير لمحبي السرعة والحماس والإثارة. الحدث الرياضي الأبرز في عام 2026 سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من تاريخ 2 إلى 4 أكتوبر، وإذاعة البحرين حاضرة لتغطية هذا الحدث.
1: إذاعة البحرين من قلب الحدث. تغطية جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية.
2: تفاصيل رسالة اليوم يقدمها الزميل يونس العيد صوتيا، ويوثقها الزميل أحمد العبيد لمرئيا، موفد إذاعة البحرين في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج على حلبة سيبانغ الدولية في ماليزيا. شهد اليوم الأول من سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية تشريف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وقدم سموه الشكر للكوادر الوطنية على جهودهم المخلصة والتي ساهمت في رفع راية البحرين في هذا الحدث الرياضي الكبير. وبعدها طلع سموه على التحضيرات النهائية قبل انطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا من خلال جولة تفقدية في حلبة سيبانغ الدولية في منطقة الفرق والمضمار. ومن خلال هذه الجولة التقى سموه بالعديد من الشخصيات الرياضية في منطقة البدك، وعلى سبيل الذكر وليس الحصر، السيد توتو وولف مدير فريق مرسيدس، السيد لورومي كيز مدير فريق ريدبول، أيضا التقى بالعديد من السائقين ومن ضمنهم السائق فرناندو ألونزو سائق فريق أستون مارتن، كيمي أنتونيلي سائق فريق مرسيدس، جورج راسل سائق فريق مرسيدس كذلك، السائق أيضا جابرييل بورتليتو سائق فريق الأودي. في صعيد متصل أيضا بسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 في ماليزيا، عبر فريق البحرين عن استعداداته التامة لتنظيم وإدارة السباق من كافة النواحي. وحظت إذاعة البحرين من خلال الزميل يونس العيد والزميل أحمد العبيدلي بالاطلاع على جهود فريق حلبة البحرين الدولية عن قرب، والتعرف على أدوارهم وطبيعة مهامهم في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا

وان في ماليزيا، وأيضا حظت إذاعة البحرين بالإطلاع عن قرب على جهود فريق المارشلز البحريني الذي يقدم مجهود رائع ويشاد له بالبنان من قبل الماليزيين المتواجدين في حلبة سيبنك الدولية من خلال كفاءاتهم ومن خلال جهودهم التي دائما وأبدا تساهم في رفع اسم مملكة البحرين عاليا. ختاما في هذه الرسالة أنقل لكم الأجواء العامة التي صاحبت هذا اليوم في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا واحد من خلال التقائنا بالعديد من زوار حلبة سيبنك من كافة أنحاء العالم. شهدنا مدى إعجابهم بتنظيم مملكة البحرين لهذا السباق. أيضا شهدنا توافد العديد من الزوار لحلبة سيبنك والتي تدار من قبل الكفاءات البحرينية. شهدنا أيضا ازدحام في قرية البحرين اللي تعكس هويتنا وثقافتنا البحرينية. أيضا إلى مزيد من التفاصيل في الرسائل القادمة من موفد إذاعة البحرين إلى حلبة سيبنك الدولية لتغطية سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 في ماليزيا.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصا لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: This is the Bahrain Grand Prix in Malaysia.
1: And the Grand Prix is go!
2: أثير الحلبة. برنامج خاص لتسليط الضوء على سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من 2 إلى 4 من أكتوبر عبر أثير إذاعة بحرين FM 93.3 من 4 وحتى 5:30 مساء. أثير الحلبة.

0: استضافة ماليزيا سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 على حلبة سيبانج الدولية، مع احتفاظ السباق باسمه وهويته البحرينية، يمثل إنجازا نوعيا هاما يدل على المكانة العالمية التي رسختها مملكة البحرين في رياضة المحركات، كما يؤكد مدى الثقة الدولية بقدرة المملكة على قيادة مثل هذه المبادرات الرياضية الكبرى وإيجاد حلول مبتكرة تضمن استدامة البطولة السنوية.
1: بحرين FM على هواك.

أناقة الكلمة وحضور الصوت تناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: التحدي حبيناه والإنجاز عشقناه، حدث تاريخي كبير لمحبي السرعة والحماس والإثارة. الحدث الرياضي الأبرز في عام 2026 سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا على حلبة سيبانغ الدولية من تاريخ 2 إلى 4 أكتوبر، وإذاعة البحرين حاضرة لتغطية هذا الحدث.
1: زميلنا الإعلامي محمد جناحي، معد ومقدم برامج إذاعية وتلفزيونية. اليوم احنا سعيدين بتواجدك في حلبة سيبانغ الدولية.
2: انا مستانس ان إذاعة البحرين موجودة في حلبة سيبانغ في هالحدث العالمي اللي بيكون من اول من نوعه في هالمنطقة وفي عالم رياضة السيارات.
1: انا بتكلم عن دور زميلنا محمد جناحي في هذا السباق.
2: دوري في هالسباق ان انا اكون سيفتي كار درايفر وميديكال تشيس كار، اللي هو دائما يكونون اللي يمشون في بداية السباقات مثل تشوفونهم في سيارة F1، ان انا احافظ على نظام F1 في حالة اليلو فلاكس او فيرتشول كارد في حالة حوادث محوادث، او اكون في الميديكال تشيس اللي اكون الحق المتسابقين في اول لفة، لان تعرف اول لفة يكون فيها اثارة وحماس ويكون كونتاكت وايد بينهم، فان كيس لا سمح الله في حادث شيء احنا نكون موجودين انا كسائق والدكتور من الFIA يكون وياي عشان يشوف الحالة.
1: موافق ان شاء الله.
2: ما قصرت.
3: بحرين FM على هواك.